0: هيتا بحاميو
1: دغن هنا تا
0: هي غندي ترى
1: طابتهم كدا
0: طابتهم دا بره حاصل زغني كل عاد حدري نيت مال مسكدني
1: مبار عاد حدري الخير
0: و
1: زين سخانه بوين امند دفرنال
0: وداتك زين سخانه بوين من دفرنال
1: و وتا
0: واي اتا كابزغسي اياهم ينبر كدفرني
1: عينال ابولا نعنا افنچانا بريد بوزغزمو خبت هبتمون ما نرسب كيغوان يدما برانا زنانا دقزام لاي تافيرن تخبيرنا نبرس اما خلنا خوينو خنا قنا نعبدرا دم عرسا تصاصلا
0: هو مهري مويكم هم تحتلو زلخو
1: هو انت غميغا غزت قادي حمكاس بزعبوت خلنا خلها
0: هو
1: مرعات لي كولت هوونت يغزصا ودزام لاي دو مرمس ونا خلها خا
0: جاي ودرو انت حجي خوك يكري
2: انت انت انا ذات الفاس ليك سامس عند فادي خصبي وزلخو انت من السبس تفلالي تخونكم فلاليني ايكون انت تلقب للكمي
1: ايه حجي غنطات بلي خا دغنا تعرفنا نزيان كوارتنا ابنس عرفنا احنا مش كعلنا نقرم كوي هبتم تويتش اركسي سو ايكون حفتنا خوك عطا
3: نمو ما زحفتي
0: ريخي حدار تخايلك تصاويلك هي زنبر دحارك اريخي
2: فنوني فنوني مزي سابز غيفر على خمني كم حواتي كامل لكم كتصقمني
1: حقي زيت اويلنا خوي نمبر قدم خوينا متنا
0: حجي بيت
2: لا مو بوي كيدو
0: زغبر غير سكانا ابونا خيد
1: انت زي ابوي من دفرنا لي هين عنا مو مرحي
0: انتم دقي نعود كاغي هم دلخون عايش معني مداني صقاي
4: زوفره بسلام عاد زله بسلام اعلنا وبيتا مش بعد حقكم تصلي لهم بعد خينو من بري قد عدا زر حقت لك ليس كان زحر معلت اوفي لهم سلام كسو
5: سب جزا انت هدا تمنو اتلهم دو
4: مني خاطو كملكم وعلكم عمره لك نايد هند اسخه
5: كملكم هو انت دي هيك ياي نبان مسدون وخنسي اي اتذر ربي العالمين قال قد خريني الى سسكي
4: كدلي انت كيف تريد لكم سفرحكم
5: اي تبي له هو زي لي هو زي لي حروبي بنسكين نايد هند خدا دي خني كده دو سعر كده هي غير خويدي مالسي
4: نعرفهم قديفكم استتزاروا نغما مغباسي نوما
5: تايك غبريك يا
4: قلقل بلمو نزن سنقم قاطيرم سعزر قلقل بلمو حنت ليت حاديرم سغنت كان نزه حدارنا نزانو سمن رسيعما

0: أنت تاي زول وهبتي كم زول وشاي كعلي
1: تاي زول أطريتين زول وأم بجها
0: ويتا خبك تدليو تاي دوس أنا أرحم تزعل التخوينسي زرع حانت لامين كويس بها
1: وه أدامون تمر الزر وحدي أنت تاي دخوين دوم جنازي
0: أنت زول نبي حتى هويك أي كمات أنا عندي قدي أدي خاسي نايت أبو قال أحد فتلة كقال عزل لخمس لايت قبرة
1: أنا زول ده أنا دو
0: قرفوا إنه زحين مزبح زولي ولا أدي قبل الدمع بينا تقولك كم حسويت معنا يزنك
1: خلا تنبل
0: حدا رابلك هالو نهبتهم حويك بوليسو لي زرابات أمبر درق بدرجة كحط كرسة كيت فتن كل قولوا رئي فعقي تبلن تتأنك ما تقول
2: حواتي يا برخات لونجيكم دتا ابغي ذا خوينا خين عدل سي هاويكم
0: هاي دحان
1: هاي فالون هبطب نحن حواتك بعد عبو قد اينا دلنا كامت ينازلنا
0: دو زولي هدين دل سمع ما هبطم حول في توليتر ايه قامزة بلا كار اندي كابانا كاب حواتك تفليخة رغباتك تمعلو مزم حان تتبق ورا زيب اللهم قزا
2: تتبق ورا زيب اللهم
1: ودع هو
0: انت زول
1: قصر هلقس هلقس هبطب بتغير كابا سيع قرقر بتغير كحسر مكتس على المر انت هاي تعمو ورا داد اللو ومسياته
2: انت هلكي ويلكي نارك زي كوبرو سي المسعان كوبرو طبعي من تكبارون فهي تلي كنفون وانو بسي زدو ده هلكا احواتي بينكم من بر خطر سمز قبرين لعلي انت هلت قبرون ليهم
1: هو هبطب نغرس غازي لعلعونا تنجونا تنسريع حيو أمد ما هبت حلال كيكوزي هبت حرام أنت قرب هيا أنت لو نحن عواتك حانتي نقبر الكأن
2: أوه حانتي قبر اليوم
1: أوه
2: سميع لكم هاللغة زيان حراق وينا ممتيتكم دهرزة حاجة تنكس لكم نابا يقصن كي تموتوا كيل اللغة
0: أتودي هبتهم نعا خانديتا نعتا كيل ديتا
1: وي حزرة وازي ولد بدوكا ميتكا نعنا هتا قاعد بل
0: هبين أنا خيد
1: نعدنا
0: أنت حزنا عن كيد تمليس كاترودو قريف كيتو توي
1: أنت إننا أنا غدا
0: يغيد أتا بزن ود خمسة كنحلل لو دعنا قلنا بغر ما طفلت كازخ بسنك خير كاسجير كان نتردو حس كم زبل غير كان حجدو ما هاي نصعبو انت غنى فعدنا مل اي مل عندما عسب لك كرب لك تعبي نبر هبكي زيت العسجير انا عدنا نملس هاي صعب نحج صعب نبات
1: هو ولا زخن كفطرت زعت كو سرت راكي تفتحني

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة على مستوى الوطن. سيمينارات الإريتريين حول الأوضاع الراهنة في سويسرا والنمسا. مشتى الجولو يسهم في جهود التشجير بمديرية صنافير. نحو 1500 مفقود في النيبال والصين بعد سير جاري في جبال الهيمالايا. روسيا تتهم فرنسا وبريطانيا باللعب بالنار بنقل تكنولوجيا صواريخ لأوكرانيا. وميتات تتوصل إلى تسوية تاريخية مع ولايات أمريكية. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن مفوض الثقافة والرياضة السفير زبدة تخلي أن الاستعدادات اكتملت لتنظيم الاحتفال باليوبيل الذهبي للذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة على المستوى الوطني خلال الفترة من 17 إلى 20 من سبتمبر المقبل تحت شعار ذكرى خالدة ومسيرة متجددة في بناء الوطن. أوضح السفير زمدي لوكالة الأنباء الإريترية أن الاحتفال يهدف إلى توثيق تاريخ وتطور مدرسة الثورة ونقل إرثها إلى الأجيال القادمة وإبراز تجربة التعليم التابعة للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا والقائمة على الربط بين الفكر والممارسة والعدالة الاجتماعية واعتماد نهج أصيل يراعي تنوع المجتمع الإريتري إلى جانب توفير أرضية لتعزيز إسهامات المواطنين الإريتريين المقيمين في الخارج. وأشار إلى أن برنامج الاحتفال الذي ينظم داخل البلاد وخارجها يتضمن معارض للصور والمقتنيات وحفلات موسيقية وندوات ومنافسات رياضية وسمينارات موسعة، مبينا أن الفعاليات الرسمية ستقام في العاصمة أسمرة مع تنظيم برامج مماثلة في مختلف أقاليم البلاد، وتفتتح في 17 من سبتمبر بقاعة إدارة الإقليم الأوسط فعالية للصور والمقتنيات تستمر لمدة أسبوع وتكون مفتوحة أمام الجمهور. وفي 18 من سبتمبر يقام حفل موسيقي في الشوارع الرئيسية لأسمرة يتضمن كرنفالا ثقافيا بمشاركة 13 مديرية. وفي 19 من سبتمبر تنظم في أرض المعارض ندوات تتناول دور إرث مدرسة الثورة في تعزيز الوطنية ودور التعليم في بناء الوطن، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي في سينما روما. وفي 20 من سبتمبر تختتم الفعاليات بإقامة سيمينار موسع وبرنامج ختامي في فندق أسمرة بلص. يذكر أن احتفالات الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة سبق أن أقيمت في عدد من الدول من بينها كندا والسويد. نظمت في سويسرا والنمسا خلال الفترة من 16 إلى 23 من أغسطس الجاري سيمينارات تناولت الأوضاع الراهنة والتطورات الإقليمية.

المحكمية الدولية بمشاركة مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا والقنصل العام في فرانكفورت بألمانيا إلى جانب مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في ألمانيا. وفي الندوات التي عقدها مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا السيد إسماعيل محمد نور مع المواطنين المقيمين في مناطق سوق وشويتس وشافوهاوزن وسانت غالن، أوضح أن الحكومة الأردنية تتابع عن كثب التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي وتعمل بالتعاون مع الأطراف الساعية إلى السلام لتفادي المخاطر المحتملة. وأشار إلى أن الحكومة بالتوازي مع برنامج الأمن الوطني تعمل على ترجمة مبادئ العدالة الاجتماعية إلى واقع عملي وتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن الشعب الإرتي بفضل تعزيز وحدته وتماسكه وصل إلى مستوى متقدم من الثبات والثقة، داعيا الإرتيين المقيمين في سويسرا إلى رفع مستوى وعيهم وتعزيز مساهماتهم في مختلف برامج الوطن. من جانبه دعا مسؤول اللجنة الوطنية في سويسرا سيد محرت آب مالك إلى تعزيز التنظيمات المجتمعية وتكثيف الجهود الرامية إلى رعاية الأشباه الشباب والأطفال وتنمية قدراتهم، مشددا بصورة خاصة على أهمية توسيع الأنشطة المتعلقة بمدارس تعليم لغة الأم. وطرح المشاركون عددا من المقترحات من بينها إعداد منهج دراسي من قبل وزارة التعليم لاستخدامه في مدارس تعليم لغة الأم خارج البلاد، وتوفير تدريب مستمر لمسؤولي التنظيمات، وتنظيم زيارات دورية إلى داخل البلاد بمشاركة الشباب والأطفال، إلى جانب مقترحات أخرى. وفي سياق متصل، قدم القنصل العام في فرانكفورت بألمانيا السيد كبراب تغستي ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في ألمانيا السيد طعام هيلي إحاطة موسعة للإرتيين المقيمين في فيينا حول الأوضاع الراهنة في البلاد في على ضوء التطورات الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز التنظيمات والمهام المجتمعية في المرحلة الراهنة. كما تم خلال اللقاء توضيح الجهود المبذولة والتقدم المحرز لضمان تقديم خدمات قنصلية منظمة وفعالة للمواطنين. أكدت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن الجهود الرامية إلى رفع جودة الخدمات التعليمية وضمان عدالة انتشارها ستتواصل بوتيرة أكبر بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتعزيز مخرجاتها. جاء ذلك خلال تقييم تنفيذ خطط فروع الوزارة في الأقاليم خلال العام الدراسي 2025-2026 والذي عقد يومي 24 و26 من أغسطس بحضور وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى وعدد من المسؤولين في قاعة المكتب المركزي لوزارة التعليم. وأوضحت الدكتورة حليمة أن الاجتماع يهدف إلى إجراء تقييم معمق للأنشطة التي نفذت في الأقاليم الست ومدرسة وارساي كالو بهدف الحفاظ على نقاط القوة ومعالجة أوجه القصور وتعزيز جودة الخدمات التعليمية. وأشارت إلى أن تطوير التعليم يعتمد على الدور وإسهام مختلف الشركاء ولا سيما وزارة الحكومات المحلية، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على توسيع نطاق الخدمات التعليمية كما ونوعا بدءا من المرحلة التمهيدية وحتى المرحلة الثانوية، داعية المشاركين إلى تقديم آراء ومقترحات بناءة تسهم في تحسين العملية التعليمية. من جانبهم قدم مسؤولو فروع الوزارة في الأقاليم تقارير مدعومة بالأرقام حول البرامج المنفذة لتحسين جودة التعليم وضمان عدم وجود طلاب يتجاوزون مرحلة التعليم الأساسي دون إتمامها، إلى جانب برامج تدريب المعلمين الجدد وذوي الخبرة والأنشطة الإشرافية التي نفذت خلال العام الدراسي. وعقب النقاش شدد المشاركون على أهمية تعزيز خدمات التعليم التمهيدي والتعليم بلغة الأم ومواصلة الجهود الرامية إلى تطويرهما، إلى جانب تعزيز برامج تدريب المعلمين في مختلف المستويات واستكمال التجهيزات لمرافق الاختبارات. وفي كلمته دعا وزير الحكومات المحلية السفير عبد الله موسى دعا المعلمين إلى الاطلاع بمسؤولياتهم التاريخية في تطوير التعليم النوعي، كما حتى الآباء على المشاركة الفاعلة في دعم وتعزيز العملية التعليمية. أوضح ممثل هيئة القابات والحياة البرية السيد يوهنس زكرياس أن مشتل جولو في مديرية صنعاء فيه يطلع بدور مهم في جهود التشجير مع التركيز على الأشجار المستوطنة. وأشار إلى وجود مشتلين لإنتاج الشتول في المديرية، موضحا أن مشتل جولو يعمل بصورة مكثفة على إنتاج الشتول الخاصة بالأشجار المستوطنة المهددة بالانقراض والمساهمة في إعادة القطاع النباتي للمنطقة إلى وضعه الطبيعي. من جانبه أكد إداري ضاحية جولو السيد عبد الله مسافر أن إنتاج الشتول لا سيما الأشجار المستوطنة هي تتطلب جهودا كبيرة، داعيا إلى توفير المتابعة والعناية اللازمة بالأشجار التي تم زراعتها لضمان نموها واستدامتها. وأوضح المشرف على مشتل جولو السيد أحمد صالح أن الشتول التي يتم إنتاجها على مستوى المديرية تمثل جزءا من الجهود الرامية إلى استعادة الغطاء النباتي الذي تعرض للتدهور. وأضاف أنه تم خلال

عام الجاري اعداد نحو 210,000 شتله من 13 نوع من الاشجار، وقد بدا بالفعل توزيعها للاستفاده منها في برامج التشجير واعاده تاهيل القطاع النباتي. قام مكتب العمل والرعايه الاجتماعيه في مديريه تسنيه بتاهيل عدد من الاسر المحتاجه والاشخاص ذوي الاعاقه الذين تم تحديدهم بالتنسيق مع دورات الضواحي من خلال توفير وسائل انتاج قائمه على الثروه الحيوانيه. واوضح رئيس المكتب السيد ميكائيل قبرسلاسي ان المكتب ينفذ برامج لتمكين الفئات المحتاجه والاشخاص ذوي الاعاقه على مراحل، مشيرا الى ان كل اسره مستفيده تحصل على دعم بقيمه 10,000 نقفه في صوره ماشيه او راس مال لنشاط تجاري. وعرب عدد من المستفيدين عن تقديرهم للدعم المقدم، مؤكدين أنه أسهم بصورة ملموسة في تحسين ظروفهم المعيشية، كما شددوا على أهمية استمرار تقديم الإرشاد والمشورة المهنية لهم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. مشاهدينا، عشرتنا التواصل من الفضائيات الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. و500 شخص بينهم أكثر من 700 أجنبي في نيبال ومنطقة تبت الصينية، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر بجبال الهيمالايا، ما أدى إلى سيول جارفة اجتاحت البلدات والوديان. واستخدمت فرق الإنقاذ في نيبال طائرات الهليكوبتر للبحث عن الناجين وإسقاط المساعدات الطارئة لآلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بعد الكارثة التي وقعت واجتاحت طريقا مكتظا بالمتنزهين والحجاج يربط كاتماندو بلاسا في التبت. وقال مسؤولون في الشرطة والسياحة أن ما يقرب من 500 أجنبي من بين 826 شخص مفقود في نيبال. وأظهرت مقاطع فيديو تم التحقق من صحتها كميات هائلة من المياه والحطام تجرف عشرات الأشخاص عند معبر حدودي في جورونغا مع جرف المنازل والطرق ومشاريع كهرباء في اتجاه مجرى النهر نحو نيبال. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار بتزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على باريس ولندن. وتعهد زعيما بريطانيا وفرنسا بتقديم دعم عسكري أقوى لأوكرانيا، بما في ذلك الوصول إلى تكنولوجيا سرية وتسريع تسليم صواريخ الدفاع الجوي، وذلك خلال اجتماع للحلفاء بمناسبة احتفالات كييف بعيد استغلالها. وأعلنت بريطانيا أنها ستسمح لكييف بالوصول إلى تكنولوجيا سرية لبدء إنتاجها الخاص لصواريخ ستورم شادو بعيدة المدى والقادرة على شن ضربات في عمق الأراضي الروسية، ووافقت فرنسا بالفعل على منح الترخيص لذلك. وافقت شركة ميتا على دفع أكثر من 16 مليار دولار وإجراء تغييرات كبيرة على فيسبوك وإنستغرام في إطار تسوية لدعاوى رفعتها ولايات بمناطق مختلفة من البلاد. زعمت فيها أن الشركة صممت المنصتين بهدف إثارة الإدمان لدى الأطفال وتضليل المستهلكين بشأن سلامة منصاتها. ولا تزال هناك دعاوى قضائية عديدة رفعها مستخدمون شباب في مختلف أنحاء البلاد يتهمون فيها ميتا بالتسبب في إدمانهم على منصات التواصل الاجتماعي ومفاقمة اضطراباتهم النفسية والسلوكية. في هذا السياق، وافق عملاق وسائل التواصل الاجتماعي للتوصل والشركة الأم لفيسبوك والإنستغرام كذلك على دفع أكثر من 16 مليار دولار، وكذا إجراء تغييرات جوهرية في آليات عمل منتجاتها فيما يتعلق بالمستخدمين الصغار بحسب وثيقة أضيفت إلى ملف القضية. وبموجب التسوية المبرمة مع نحو 50 ولاية أمريكية، ستفرض ميتا وبشكل تلقائي حدا أقصى لاستخدام من هم دون 18 عاما لمنصتي إنستغرام وفيسبوك يبلغ ساعتين يوميا. بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومع نظيره المكسيكي روبرتو فيلاسكو سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحة العصابات الإجرامية العابرة للحدود. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكي
تومي بيغوت في بيان أن اللقاء تناول أيضا كيفية تعزيز التعاون بشأن الأولويات الإقليمية المشتركة والموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف بيغوت أن الوزير روبيو دعا نظيره المكسيكي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الهجرة غير الشرعية ووقف تهريب الفنتانيل.

وغيره من المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة. أوضح أن وزير الخارجية الأمريكي أكد كذلك حرص واشنطن على تفكيك المنظمات الإرهابية الأجنبية وعصابات الجريمة المنظمة وقطع سبل إمدادات السلاح لها. مشاهدينا انتهت النشرة، ولكن قبل الختام لكم إليك

هبوط في النيبال والصين بعد سير جارف في جبال الهيمالايا. روسيا تتهم فرنسا وبريطانيا باللعب بالنار بنقل تكنولوجيا صواريخ لأوكرانيا. وميتا تتوصل إلى تسوية تاريخية مع الولايات الأمريكية. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم إلى اللقاء.

0: سب سرحو بالحي كاب جيزي ناب جيزي مسرحاتو النار رققة زمد سب مهلاو نبوزوح مويا قطنكف نعزوو زلنا حقيو آب زغرب أوان دما بسب سرحو بالحي داقي مومستا مسرحو درفتات ناب سماعت مبتحوم زي كحاد حقيو انتو خونيقن ازوم درفتات برقت نتا آب زحالفة سومومستا نكفنا يوم نتبتات تكي أمن مسرحي كال ديون كال انزبل تحستون كندزسينا سنين كتال
1: AIC is artificial intelligence. عجب بزحي كل عالق لنري أو على ناندينا. كم زبالك عنده؟ 7 عمت. كلا جيرو له. تم زما هذا وقما نبى علم سي. شم قالوا صوت كينا معلم. حدش نقرأ يكونه. أي استبهالنا لون كينو قوين قال ده عمبري. أب كمبيوتر سي. دبده بياخد صحيف قالن كلا قب فلاي بي إنجليش قالن تاي تجبر. أي حد اسمه اللي كان حردا تجاكي قاسبيلي. AI أكو. فلاب تليفون قام تدبر قلمش ويكات الله مودو تقام قاها بتقرنيا نتصحف قالتني إنجليش نقول له سجن بهالاس بتقرنيا نغيره قالت الله مودو شو قد صحف نقول لخاسي سجشن إلى استغرب الكابا على قال إيه آية قال أي كنا كمر كمر ربي لابا على حسيبة قالت كم زيكو زبن تقول قالت بلاك قال بخوم ناشتو ناشتو تساني حينسي ولا بتا موزيكا سكو من ناشتو ناشتو بوزح زير بداخل زي تستبهل الله نيراني حجيكم قبيزو عبيتي AI مس قبز أبكم أي درجة أبكم درجة الله كنبلو ناين قيلة أبزا حجز على كذا الله وانسي AI مهار الله تمهيرو كاب جزار وسي مهار كاب استفعل عليه ديتا تمهيرو صول النفس نم حيشة نم حيشة زغيد الله كم درجة الله قطب لايت قيلة يقوي يزل عمرنا يركون يركون قال حطوي عمرنا عزوج حلق لقط بلا عزوج قاعد يشوف ديفايسي نعي يركون يركون أصير نحن رينا دحان. AI بزاز اللوا بلحي. نموزيكا بسمه تاجا. تزاز يتسبب كبرة. تزاز تتسبب أنت نجار كسرح اللي تملا. أجي زغل زبلا كزول لقمة نجر لك تقدم لها تزار مال. أما أنت يجور تدلي بلك. كم زعين الجور يزدلي. تا تيمبو تا قلت أفنى تا درفس. أنت يبلك. أجي تا تيمبو مبال تلامي دواي تيمبو ناي ناي تليان كالي أكو تيمبو جن أب عالم مولوسي أب موسيقى عالمس تيمبو نبل بمولنا جن مغلط أفهم زحالو ناي تي هرمت من مغلاتي تا تيمبو أنت أي لحد تك كم زي آيات ولا أنت حينت مسارح موسيقى تا كتك أب تلين كالي أخا ناي تاجر مسارح موسيقى تا تفلتاني كالي أخا بلكا كم زي أخا كتزل لك زن زن زن زن زن دليل لك وقلت بلا لك شعو تاد يدق من زول درفتات في لاب ايرترا نسمع عن زلنا درفتات سي دق ما نايتهم اقدمهم زدرفون درفتي جلس دق ما ولا تدمصم سي ناي حغوس حغوس ولا جبري سوزنينا ناتو تراي محلاخي قالت بالدرفي دمصو وسيدو اي اي دصرحو موسيقى جيرمز ابايت يوم تخلي جن تا اي اي بعلي اخذ درفت فتن حجي تتغرني خبز حي اي اي تملكن الله الله نحن نملكن ح ا ت ش قالوا نبلن نحناسي اكلون نسو حجي سيفبل

تسمع صنيخنا يتولد ردات تسمع قدرنا كوسر جنبيرو اجي انت كنت واس نونو قبر صادق داريفو نونو زيارنا كوستوندي قال ابزيد لي انفشفش اتي تسال دحار انت كا خوينو تدغا ماي كاني كريديت.

0: ملو معلتي ملو معلتي دنا واحنا عاخ خرجع عزتها
1: انت مسجد نصار لها كله صلى على الكوارا خيبة قال لنا ندو
0: ما عندني حجي يدحن
1: انت هيا اذا نقرات كميلي اتوشان خيرو
0: صعود عبدي تنك نك نك نك نك نك نك نك نك نك انا قعدت خا قويه خيدي مساون وعيله خمسيه
1: نصفاتي وايلوسي كوستاي خد
0: يخيل وي ني داير كف تخبل شرب كبلاخل دحرك انا عاي يحاب علي الي يحسبني وا كميتنا نقبره وتبرخه
1: انت اي متى نطفي كاتملكا
0: مرعقني ني قشقني وا
1: نعاي مو أخذت ملكا قيش أغني أبوله
0: دحان دحان دحان كيدا دحان

0: أنت ودست حق زمان هلأ وخاف نبتعد لما ما عينهم قولي ده هيا قبر
1: أبرا قدفوا ده نفسهم منهو قدفوا إذا من بالاي تقومكم إليا حمامكم يحضروا لكم يقدفوا سكي قدفوا

0: واه انت هيدا اي تعخن دخلني خي كما اصدا تقع سوا غير كدا ها دسي لكوي كمي دا غير كوي
1: انت يا خير انت تقو كو عاصير الله
0: كبر هس صور مو طاف اب حصا وديقه انا اي تصور انني هتفلت فليطي فليطي دحن حنا جوخي ساوندا وري خملعي عدي ملئت خملعي بلي انا خا تقا قحزب لك عززني كبزا قلنا قصله مثل نايز وراخ خمصالكي تقا نزه هوتي كسابي لحس كلها تنفاس زي بالليسي عينهم ممسعة نساون كيدي خنبرو
1: مهاري زي ترفو نصبع عليك نبرو
0: واي بو صبو ورا أنا سي تحقية يقنية باك أتلالية يقنية بغانزا إزي ناك سادين حقوي كوا حوي حجي تريف هذا الله قروب زي للو كتب لن يقنية اختغن زوان يقنية
1: كتبنا
0: عندك وي اي ناي غورص ندالو وا ما خيتن ندي صبغ غرو
2: بسرعه ونخ وا نديكوا ترخيبو ترخيبو ترخيبو
3: تحندو صنيحه
2: كم تزرع اخوا اكو حميره حركه ودقشن تكين بحزام ما مت وا مسون قاع صنيحه وا بحره خو بل خي وا اصبينهم دلو كبسرك الامتي
3: كوف زي بالكو
2: كنت تزغور لي راي كون نيمبر ناي دسدس كابتن طريتي حانت تيلك حرد لهم وا وا انا راح كاب زعد خبيت بيت خينا لينا متي كبي مسلكي

دعني زعلت زي ما دعك ما يصرخي منا لنا فتوى تغطى تلتي ميري فيرنا مهمي كنا سمع أراد إحنا طيب كان زين كاتلات إحنا زي زي ما زي تم أبي عقر قر أب كنا تزلو تمهرو كمان أقول عزوهنو نحنا أب طب بوتا أب رأس زلو أب رجع زلو يعني بزلنا نتم أب كنا أب عقر قر زلو رما كم زي كمان أخونو تمن من يوم تتجلس أزيد عن زي ما ران كاتلات إحنا مالتي طيب مبارك على الأطفال رما نفتح الأطفال الحسام مالت مهر فيورنا أخبلكم نرى ما عند مهر فيورنا رما رهوة نعنا تبقى عزبة لتا مخري حزاتنا قريبة زلا عرستنا إذا مخر رما مخري أعتبر مبار بغطنا وأخبلكم إنت عند مخري حزاتنا قريبة زلا بحبان كاتل يخون سنة يمكن تا

مرحبا بكم متقبلات عد وتخرج لكم حسام متقبلتنا لكل يوم دلول الاخبار ازق اللي تقدمته ككمال المستلف كله رس اخبار صلاه انس قاد رحم اجيد اللي تامر انسات فحص اللي دا مدفع قد تقدمه ذكرت حمسة سنة مت أساس مدرسة الثورة بدرجة وطن قلت عيادته ديب سويسرا وأستريا حضرت حالة لركزة سمنارات قبام من أخبار خارج هي جمهورية تشاينا من أمريكا لتقدمت ديبا شوكوات رفضتا ديب انكر قبلت نيبال بلاجريت بوكو ترك حد أربع

0: نفر مطاو. ديب جزائر جارت لليت بقطنا الدبع ديب قدام ودوار كسار كمسل أجريت تحبرا. من أرس أخبار التفاصيل الأخبار سرطان سقاط الرحم أجي دقلت أمر ومرعيت واجبة تقلت تتركب أنسات وقتاي بحس قليدا ميديكال ديركتر سبدالية ولادة عداق حموس دكتور داويت ستيفانوس تحسبام دي بسلفايت كفلت ناي سنة كل ألف وعسراوسس زياد أورت ألف أنسات بحس كمسل وداع اندشار حم يتابعات أشاير لتر أديبا لقباء وحمام لتركب أديبا مرعيت واجبة كمسل وداع حبرام سرطان سقاط الرحم أجيت تأمرا من قبي للداو حمامتو لبيلة دكتور داويت ديب كانسر كمت أوراح وتأمرا لكن قل داويتو وقت ومال كبود مشاكل لخلق صبتو وقتها يفحص وديت حزوتا وكل كمسلتا أفهمام إي تابعاتي وديب مدة جمع للتر الدم من أجد أشايرنا اللي حمام صبتو اهتمام قلت هيبو اندات فاقدة إلا أشاير اللي لبن أنسات بشفاق أسك حكمنا أقل لقيسا وحالة قلت ليا مكرام وزارة عافية الحمام قلت تكرع من عمر الساعة أسك عسر أربع لليا أنسات بقبي كتابة دي بعمر ولادة لبط حهي حرك دامات بحس لركبة بو أبكات اندا تخلقة بلت وقع على لتقدم دي بو كمسال هلا أتأمرام فهم مجتمع دي بحمام حدود من معلا مثل لا قبي للا أتفازعوت دي بلتوكل مزك مهلا دا شارحام كافألات ومقدرات مهنة دوري سبت هلا كلن دي بدرجة ولادة لهلا أنسات قلت نفعبو تحسبام الدنقوبام مثل سب شركة ومعاونة اندقبت أتفازعوتو محاضرات قلقبا كمسلوما من عمر سع اسك عسر اربع سنة لهلا أنسات واجب كتابة كمسلنا سع قلقبا قلت تقدم من سلاسة اسك سلاسة وحمس لعمر الهيم دي بكل سنة حتى دول فحس قلي ديا مكرام متأسس مدرسة الثورة بدرجة وطن من يوم 17 أسك يوم 10 سبتمبر قلقباتهم تفاصيل نايل الخبر اللي من صالح إدريس قمام
1: عيد يوبيل ذهبي ذكرت 5 سنوات متأسس مدرسة الثورة ذكرت زايدة الفيرة راح داس عمار وطن بتبل صغرات بدرجة وطن من يوم 17 أسك 10 سبتمبر قلت عيد مداليت كم تمام وفود عادات وريادة شرحة سفير زمد تخليق لرينا التهبية حبري هدف لعيد تاريخ وتطور مدرسة الثورة والسقوط وديبا مسيجي لقل حال فود فعل ونظر لا أتكارن أثبات بحبرة حل أقد هي أساسية لا توقبي للتبع بزح شعب إرثيا دي وقم لأتيت مجال مهرو جب الشعبية تحرير إرثيا قل رأي كم سلومات كارج لنبرو مواطنين دورهم لو قلوا أبو مجال قل كلكاتكم تحبرا لتكبت عدو كارج لقب عيد أفسور كونسرت موزيكا سمينارات بدراتات ريادة كم سلومة سيمبازيم لكم كم توند شرحة لبرنامج رسميات دي بس مرا كم قبي اتكل أقليم هي اللي البرنامج لشمل رتوب كم هلا أفهمها بأساس اللي قل مدى السامن قل شعب كسوت عند قبل الله سمن عفسور وآلات عفش اتيوم 17 سبتمبر دي بقاعد إدارة أقليم مقب قل تفتحتو مبلت يوم 18 سبتمبر 13 مديريات لشاركة ديبو كارنيفالات عادات لكمكم كونسرت ديبا قد شوارع اسمراء يوم 19 سبتمبر هي دور مدرسة الثورة ديب ربيوت وطن ومهرو ديب بنية وطن بالبلارس ديب حرتي كسبو سمينارات كم قبي وديب سينما رومارا برنامج عادات كم نتقدم أمور هلا اليوم 10 سبتمبر هي ديب هوتيل أسبرا بلاز سيمبوزيم وبرنامج كاتيما كم قبي سفير زمد التخلية حبرا ذكرت 5 سنة من تأساس مدرسة الثورة ديب كندا وسويدن لبتن دول عندك قدمها كم تعيدة لتأمر
0: ديب سويسرا وأستوريا حضرت حلال ركزة سمنارات قبام أقل لغا نحت تفاصيل أخبار من منصورة عثمان
2: مسؤول قضية الشعب وجالت دي بسويسرا كمسل هما قنصل عام دي فرانكفورت جرمن من يوم عصر سساس كيوم عصر وسلس أغسط دي بسويسرا وأستريا حضرت حالة لركزة سمينارات ودو مسؤول قضية الشعب وجالت دي بسويسرا السيد إسماعيل محمد نور دي مناطق شفيز شفاوزن وسان غالن لنبرو مواطنين دي بلو ودي سمينار حكومة إرترية مطمطور برامج من قفوطن إثباتات محبراي حل بفعلها قلقبا قل عمار دايم وأتحايس منابرة شعب كدمكم هليت شرح شعب إرتريا وحدة وتنازمو سبت أسبتا دبلت وقلت ودمانت لبا درجت كمهلا عند شرحه هي إرترين سكان سويسرا فزاعتو من دو وقلو ديب كلو برامج وطن دوروم قلو وقلت فانا مسؤول لجنة وطن سويسرا السيد محرت أب مالك بترتو شعب متنزامو عند التردة ديب راعيوت وربيوت شباب وجنيت بنشاط قل خدم بفنتو مدارس هجي أم قلت وسع قبل هالوراتاتي قل لعبت فانا مشاركة بجهتهم اتكارج للأدرسة مدارس لقب مناهج بوزارة التعليم اقل الدالي اقل مسؤولين تنازيم التلالي لبو تأهيلات اقل تهيب اقل شباب واجنيت للأشارك جولة اتقبت عاد بتلولوي اقل تنزم للبل وآراء بعدها بو انبل اللي غنسل عام دي فرانكفورت جرمان السيد كبر اب تغستي ومسؤول كري شعب وجاليت دي بجرمان السيد عام هايلي اقل إرترين سكان فيونا أستريا حادرة حالة وطن بمجو حالة ناي منطقة وتطور الدنيا كمسل هما حزوت الدقة بتنازيم ورسالتنا مرحلة توضح رحيبها بو انبل اللي سافي وشافك كدمات قنصليت قلت أكد قبل هالجهد ومتقدام وتشرحا
0: ديب مديرة صنعفه مركز شتل قولون ديب عجي أسل اندرا كزا ديب وراتات شتل فقريت عباي ودك مثل هلا وكيل بعل ساتات عجي وحيوانات كدن السيد يوهانس زكارياس شارحام ديب لا مديرة قل كل إيه مركز شتل كم سلها لا لشرح السيد يوهانس مركز شتل قولو بقوات سريت ديبا تتري ديبون لهليت عجي أسل عند الدالة لدوار ديب بديرو قل قبل قبل توقع على قدمكم هلا أبراهام مسؤول إدارة ضحية قولو السيد عبدالله أحمد سافر بجهتون أجازوت شتل أشتل بعمتنا عجاي أسل هي فنتوي ترود جهد لاتقلب وراتات كم سلطو عند حبارام لا شتل أشتل لاتتحزي وتاب متابعته مرعات التقباء قلوت فعنام متابع مركز شتل قولو السيد أحمد صالحي بدرجة مديريت للشتل أشتل كفال نايلة للدمر أرادي دي بديرو وقلق بل قبل هلا جهد كم سلطو عند أفهما يوم عمت حد كلمة وعصر ألف شتل نهاية عصر سلس جنس عجاي عند الدالة قلت وزع أمبوت كم سلها لا أفهمام مكتب عمل ومنقفو اجتماعيات دي بمديرية السنية بإدارات دوائح لتأمرها عائلات حجوزات ومسكنام بنصوص أتحضروات قبط الأم مسؤول مكتب السيد ميكيل قبر السلاسي لمكتب وراتات أتحضروات حجوزام ومسكنام جهت بترتيب دكافلة وديوكم هلند حبارة كل عائلة أو العصر ألف بنصوص أو بتشاشة أتحضروات كمسل قبل شارحام سدايت من لا قبط لهم جهت ديبا هبو رأي لقبط لهم سدايت منابرتهم ديب تأورات دور مهم كمسل لهم لقلون دشارحهم ديبا للتحز هدف اقل تبازح مكر مهنت اقل إلي تفنت منهم أدفع قدو حيسام متقبلتنا أخبار قبط عدي بلند أتمامنا أزلتو نتعدي أخبار خارجتهم جمهورية تشاينا بقضية هجوم سايبر من أمريكا لتقدمت ديبا شكوى رفضتها إدارة رئيس دونالد ترامب تشاينا ديب بنية تحتية دولة هجوم سايبر كمسل وديتو شكوى لقدمت منها دولة ديبلا جريمة مراد لقبا وبرنامج كمسل ألبا لشرحت وزارة خارجية تشاينا لظهرت قلتقابه مثل دول بعدات بحبر كمسل قدم أفهمت أمريكا بهجومات سايبر أو أولويات من لا شكوة لا تتقدم ديبان دول كمسلطان حبرته أساس لألبا شكوة من قدموات تقل تتجمل تحسبات كليت وزارة خارجية تشاينا اندو وساكت أمريكا لقدمت شكوة من أجندة ناي سياسة لتبقصت كمسلطان حبرت لهجوم لودا قلت أمر دراسة ترود قلق بات حسبات كليت أمريكا قل تشاينا بهجومات سايبر شكوة ديب قدم ديبا سلفا كمسل يكون تشاينا هي لشكوات كمسل ترفض تقارير لفهم ዲበንክር ቅብለት ኔፓል ማልዕ 26 ኦገስት እብለ ጀሬት ብቆተርቕ ለባዝሐ ቤፅሓት ድወል ክምሰልቶም ለተሓበረ ሓድ 400 ነፈር ሞቶው እስክላ ገቢል ሃለ ወራታት ኣትጫራይ እብለ ብቆት ምላመቶ ቤፅሓት 180 ውላድ ህንድ 65 ውላድ ኣምሪካ ዝያድ 50 ውላድ ዩክሬን ዝያድ 40 ውላድ ቻይና ወማሌዥያ ወውላድ ብዕዳት ድወል ክምሰል ትረከበ ዲቦም ተሓበራ ዝያድ 1500 ከበሮም ባዲ ሰበት ሃላ ዓደድ ማይታም ብዕፁፋት እግሊ ወስክ ክምሰል ቀድር ወግም ሃላ እብለ ጀሬት ብቆት ሓለት ብፅዓ ለእወጀት ሕኩመት ኔፓል ለብቆት ለጀሬት ዲቦም እግል ረዲ ሰዳየት እድንያ ክምሰል ጠልበት እስክ እለሀ ቻይና ኣምሪካ ግብለት ኮርያ ወኣውስትራልያ ዲብላ ሽቅል ለሻርኮ ሓሽምት ናዳኣት ሃላያ ሰበብ ናይ ለ ክቡት ከሳር ለጀሬት ማላ ጀሬት ብቆት እግሊ ተኣምር ብሑስ ገብእ ምንመሃላ ንኡሽ ኣርዓዳይ ምድር ለእጅረዩ ህሮዳ ወመኪክ በረድ ሂማላያ እግሊ ግባእ ክምሰል ቀድር ላኪን ልትገማ ለታረቅ ዲብ ተእሪክ ኔፓል ምናጀራ እለለሻቢ ብቆት ለዓበ ከሳር ኣዳም ክምሰል ኣጅራ ተቃሪር ለፍም ዲበ ጀዛኢር ጃሬት ለህለየት ብቆት ነድ ድባዕ ዲብ ኣዳም ወድዋር ከሳር ክምሰል ኣጅሬት ምና ባሃካት ለትናሸራ ከበር ኣፍሃማ እበ ዲበ ቅብለታይ ምፍጋር ፀሓይ ናይ ለ ደውለት ጃሬት ለህለየት ብቆት እስክላዕ 10 ነፈር ክምሰል ሞተው ለለሓብር ተቃሪር ሓዋንያም ለብእቶም ዝያድ 50 ጅሩ 50 በት ህለው ዓደድ ማይታ ምግልዚት ክምሰል ቀድር ትሃደግ ሃላ እምበልሊ ለነድ ኣላፍ ሄክታር ድባዕ ጨበል ረምቦ ክምሰል ጋብአ ወዲብ ኣብያት ተማር ክምሰል ጀራ ተሓባራ ዲብለ ድዋር ዝያድ 150 ብቆት ነጃር ክምህለ ለሻርሓት ሕኩመት ኣልጀዛይር ስካን ዲብ ደማነት ለባእካን ግልግዓዞ ቀራር ሕሉፍ ትሌት እምበለሊ ለነድ ዲብ ድወል ጓረላት ቱኒዝ እግሊ ተዓደ ክምሰል ቃድር ልሻርሐላ ዲብ ጀዛይር ዲብ ባሕልፋ ወርሒ ጁላይ ለጀሬት ለለተሻቢ ብቆት ማሄኒ ናይ ኣዳም ወመምተለካት ወድዋር ከሳር ክምሰል ኣጅሬት ልዘከር ቅብለት ኣፍሪቅያ ብመሻክል ሓፋነት ምንቅያስ ወልዓል ምና ብዕድ ክፋል ኣፍሪቅያ ወልዓል ደማር ጃር ዲቡ ክምሰል ህላ ተቃሪር ዝሓብር ሓይሳብ ምተቕብለትና ንእግልዮም ድሉ ልዕሊ ኣኽባር ቀደም ተምም ኣርሲ ኣኽባር እብድግማን ሰላጣን ስጋት ርሕም እጊድ እግሊ ትኣምር ኣንሳት ፍሑስ እግሊ ደያ መትፋቐደት ቀዳማ ذكرت 50 سنة متأسس مدرسة ثورة بدرجة وطن قلت تعيطوا ديب سويسرا وأستريا حضرت حدث لركزة سمنارات قبام من أخبار كارج هي جمهورية تشاينا من أمريكا لتقدمت ديبا شكوى رفضتها ديب انكر قبلت نيبال قبل جريت بقوت تارك حد 400 نفر موتو وديب آخر جزائر جريت دليت بقوت ندبا ديب أدام ودوار كسار كمسر أجريت حبارام ቀደም ሓይሳብ ምተቕብለትና ንእግልዮም ኣድልዮም ላዕልና ኣኽባር ቀባጣዓድ ወኻርጅ ዲብልታ ምሃላ ወድሓመዮም

0: نقص مرمنا فنوت هيوات أبز حلفة سمون بزعبا قعزة هيوات ن 14 عمت أمويا بشكل التاب من تهف نلعل 14 موتن عمت دماء موقفراو هيواتن حدارن كستمغر مزبقعن جيناون زستمغر زلون موسيطة مسجن زلال المدب كاريب ومبارو زكاريو أبز سمون ون كال أي كفال كقربيو
1: حرام عالت سموسيه قزيت أبا أمبيب كا صحيب كاسك نزوم دازين هبوم سنهنا شكر بلس قدر وابين مكسب عنا نزوعنا يا معلم عالت سبعنا هون
0: إذن كال المدبات كقربيو تغطى تاليت فيلم ساون مبال عسران شعاتن كفال كام مدباتنا بتوساخي استفلالي زيماتاتن نعاقو ميزاني زبرلين فيروتاتن كام مدب ناتران السومون زيومو نخد كاتاتلو بخبر نعدم مدب ناتران قدام عسران شعاتن نحاسة لكع ساعات كلتن فرغان دحر غطري دقما حموز سلستة مسكرم لكع ساعات أربعة دحر غطري مدب ناتران.

0: أنا دي أنا لا تعرف قبل وري إشتي قلعة لا يا أختي ما تقلن قلنا من الدبل كم وتخنت يخدي فريقي أنا إشتي قلعة بي أركب ولا ما رح نقلبن
1: زي أهلك كان أطري كوزلو
2: سكست بهالك يا قبري
3: نسقع تقول داي كابلو مجمرة حدا أمورو الصحة السبز قبرو تقبارات قبر
4: داريو
3: بالحرين انتهي تقبر بعليك نقرك ايه
1: تريد الجلد انت سلوز حسبي تريد تقري في الليل حج خامس عوازم تحتي تيمو زات راحي بازل

0: هلو يا امي.
1: هلو صبري، كمي بعلكي؟
0: عملها مسجن دحنينا دحنها ها؟
1: سرع عندي متى تنيها أقعد عمي أيرها بقون
0: لو ما عندنا عرفت اني وسيدة صور هنا قرقة
1: نو نو نو نو تساقم يقولون أنا وندي حالف كله خيات عليك
0: قزا مزا تعمت بنا في الحلو خستيك
1: با صفو أمبر مو كديدة بس حلا
0: قال ايزن دا دهان نعاها خنول قنكا مجمرة هنجمرانا
1: سامر حفتي بتعم صبو نيرو قنتا يمو حجها كلاسة اللاتني سأليك ما انشاخ ستقيد وتي ظلو
0: ناتك خلاص كازي ودا
1: انت خبلك للي مسيلكي اتين بغدام عايز بالك نمراني ترخي بالك اللخو سل زايتك زيان اوكي
0: باكي وي تينكيو تينكيو نحاوي
1: نا نا نا يو ويلكم ساقم ظلو يكون انا جوخي
0: وي يو نحاوي ماما همانك تمسكنك
1: عاد صبر حفتي ترى يتحويل نمبر تهيت سقم الله
0: وان

0: استني انت رام تري نخي ناس يتنقرني داني تي هاخونكا كورن تي خاص خوم زلخا فربركنا ولادنا هون حق فكن حق وسنا بالناس دبت كم زقبرك انت ايو
1: تيلو هيني
0: والدي كم سخون كي تذكرون أبي كم زحدر كي تذكرون
1: تغيني لي
0: تلاني بيجو هذا فرحان لخا انت قبل لك انت خاطر لي
1: تيلو مخيني.

تفضل فضل طابت اوقاتكم من الفضائل الاثريه، نحييكم ونقدم اليكم نشرة اخبار المساء. وفي البدء نسهل باهم وابرز العناوين. توجيه دعوه للنساء لاجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. الاحتفال بالذكرى 50 لتاسيس مدرسه الثوره ينظم على المستوى الوطني. عقد سيمينارات للإريتريين حول الأوضاع الراهنة في سويسرا والنمسا. نحو 1500 مفقود في نيبال والصين بعد سيل جارف في جبال الهيمالايا. روسيا تتهم فرنسا وبريطانيا باللعب بالنار بنقل تكنولوجيا صواريخ لأوكرانيا. شركة ميتا تتوصل إلى تسوية تاريخية مع ولايات أمريكية. مرحبا بكم على العناوين إلى التفاصيل. حث دكتور داويد ستيفانوس المدير الطبي لمستشفى عداقة حمص للولادة على إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وتلقي العلاج المناسب. أوضح أنه تم فحص أكثر من 1000 امرأة في النصف الأول من عام 2026 وتلقت من

ظهرت عليهن أعراض غير طبيعية وتم تشخيص إصابتهن بالمرض العلاج المناسب، وقال أن سرطان عنق الرحم مرض قابل للشفاء إذا تم اكتشافه مبكرا، مضيفا أن الفحص الدوري ضروري لأنه يصعب علاجه إذا تطور إلى سرطان، ونصح النساء اللواتي يعانين من هذه الأعراض بالتوجه فورا إلى الطبيب، إذ يعد النزيف غير الطبيعي أثناء الجماع أحد الأعراض الرئيسية للمرض. وتبذل وزارة الصحة جهودا حثيثة للحد من انتشار المرض من خلال توفير التطعيم للنساء من سن 9 إلى 14 عاما والفحص المجاني للنساء في سن الإنجاب. وأشار إلى أنه على الرغم من محدودية الوعي المجتمعي بالمرض إلا أنه آخذ في الازدياد بفضل الحملات المستمرة، ودعا جميع النساء في سن الإنجاب إلى الاستفادة من هذه الفرصة حيث تم توفير الموارد الكافية والكوادر الطبية المتخصصة. وأوصى في الختام بالتعاون مع الشركاء لتنظيم حملات توعية وتثقيف وضمان حصول النساء من سن 9 إلى 14 عاما على التطعيم اللازم وإجراء فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم للنساء من سن 30 وحتى 35 عاما كل عامين. هذا وتقدم في الأقليم الأوسط فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم مجانا في مستشفي قدايف وبيت مخا المجتمعيين ومستشفى علاج حمص للولادة. أعلن مفوض الثقافة والرياضة سفير زمد تخليل أن الاستعدادات اكتملت لتنظيم الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة على المستوى الوطني خلال الفترة من 17 وحتى 20 سبتمبر تحت شعار ذكرى خالدة ومسيرة متجددة في بناء الوطن. وأوضح سفير زمد لوكالة الأنباء الإريترية أن الاحتفال يهدف إلى توثيق تاريخ وتطور مدرسة الثورة ونقل إرثها إلى الأجيال القادمة وإبراز تجربة التعليم التابعة للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا القائمة على الربط بين الفكر والممارسة والعدالة الاجتماعية واعتماد نهج أصيل يراعي تنوع المجتمع الإريتري، إلى جانب توفير أرضية لتعزيز إسهامات المواطنين الإريتريين المقيمين في الخارج. وأشار إلى أن برنامج الاحتفال الذي ينظم داخل البلاد وخارجها يتضمن معارض للصور والمقتنيات وحفلات موسيقية وندوات ومنافسات رياضية وسمينارات موسعة، مبينا أن الفعاليات الرسمية ستقام في العاصمة أسمرة مع تنظيم برامج مماثلة في مختلف أقاليم البلاد. هذا وافتتح في 17 سبتمبر بقاعة إدارة الأقليم الأوسط فعالية للصور والمقتنيات تستمر لمدة أسبوع وتكون مفتوحة أمام الجمهور. وفي 18 سبتمبر يقام حفل موسيقي في الشوارع الرئيسية لأسمرة يتضمن كرنفالا ثقافيا بمشاركة 13 مديرية. وفي 19 سبتمبر تنظم في أرضية الإكسبو ندوات تتناول دور إرث مدرسة الثورة في تعزيز الوطنية ودور التعليم في بناء الوطن، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي في سينما روما. وفي 20 سبتمبر تتم الفعاليات بإقامة سيمينار موسع وبرنامج ختامي في فندق أسمرة بالاس. يذكر أن احتفالات الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة سبق أن أقيمت في عدد من الدول من بينها كندا والسويد. نظمت في سويسرا والنمسا خلال الفترة من 16 وحتى 23 أغسطس سيمينارات تناولت الأوضاع الراهنة والتطورات الإقليمية والدولية بمشاركة مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا والقنصل العام في فرانكفورت بألمانيا إلى جانب مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في ألمانيا. وفي الندوات التي عقدها مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في سويسرا السيد إسماعيل محمد نور مع المواطنين المقيمين في مناطق سوغ وسفيتس وشفهاوزن وسانت غالن، أوضح أن الحكومة الإريترية تتابع انكثف التطورات الجارية في منطقة الغرن الإفريقي وتعمل بالتعاون مع الأطراف الساعية إلى السلام لتفادي المخاطر المحتملة. وأشار إلى أن الحكومة بالتوازي مع برامج الأمن الوطني تعمل على ترجمة مبادئ العدالة الاجتماعية إلى واقع عملي وتعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد أن الشعب الإريتري بفضل تعزيز وحدته وتماسكه وصل إلى مستوى متقدم من الثبات والثقة، داعيا الإريتريين المقيمين في سويسرا إلى رفع مستوى وعيهم وتعزيز مساهماتهم في مختلف البرامج الوطنية. من جانبه دعا مسؤول اللجنة الوطنية في سويسرا سيد محرت أب مالك إلى تعزيز التنظيمات المجتمعية وتكثيف الجهود الرامية إلى رعاية الشباب والأطفال وتنمية قدراتهم، مشددا بصورة خاصة على أهمية توسيع الأنشطة المتعلقة بمدارس تعليم اللغة الأم. وطرح المشاركون عددا من المقترحات من بين إعداد منهج دراسي من قبل وزارة التعليم لاستخدامه في مدارس تعليم لغة الأم خارج البلاد، وتوفير تدريب مستمر لمسؤولي التنظيمات، وتنظيم زيارات دورية إلى داخل البلاد بمشاركة الشباب والأطفال، إلى جانب مقترحات أخرى. وفي سياق متصل قدم القنصل العام في فرانكفورت بألمانيا السيد كبراب تخصصي ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية في ألمانيا السيد طعام هايلي إحاطة موسعة للإريتريين المقيمين في فيينا حول الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية وأهمية تعزيز التنظيمات والمهام المجتمعية في المرحلة الراهنة. كما تم خلال اللقاء توضيح

الجهود المبذولة والتقدم المحرزة لضمان تقديم خدمات قنصلية منظمة وفعالة للمواطنين. أوضح ممثل هيئة القابات والحياة البرية السيد يوهانس زكرياس أن مشتل جولو في مديرية صنعاء يطلع بدور مهم في جهود التشجير مع التركيز على الأشجار المستوطنة، وأشار إلى وجود مشتلين لإنتاج الشتلات في المديريات، موضحاً أن مشتل جولو يعمل بصورة مكثفة على إنتاج الشتلات الخاصة بالأشجار المستوطنة المهددة بالانقراض والمساهمة في إعادة القطاع النباتي للمنطقة إلى وضعه الطبيعي. من جانبه أكد إداري ضاحية جولو سيد عبد الله أحمد سافر أن إنتاج الشتلات ولا سيما الأشجار المستوطنة يتطلب جهودا كبيرة، داعيا إلى توفير المتابعة والعناية اللازمة للأشجار التي تم قرصها لضمان نموها واستدامتها. وأوضح المشرف على مشتل جولو سيد أحمد صالح أن الشتلات التي يتم إنتاجها على مستوى المديرية تمثل جزءا من الجهود الرامية إلى استعادة القطاع النباتي الذي تعرض للتدهور، وأضاف أنه تم خلال العام الجاري إعداد نحو 210,000 شتلة من 13 نوعا من الأشجار، وقد بدأ بالفعل توزيعها للاستفادة منها في برامج التشجير وإعادة تأهيل القطاع النباتي. قام مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية السني بتأهيل عدد من الأسر المحتاجة والأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تحديدهم بالتنسيق مع إدارات الضواحي من خلال توفير وسائل إنتاج قائمة على الثروة الحيوانية. أوضح رئيس المكتب السيد ميكائيل جبر سلاسي أن المكتب ينفذ برنامج تمكين الفئات المحتاجة والأشخاص ذوي الإعاقة على مراحل، مشيرا إلى أن كل أسرة مستفيدة تحصل على دعم بقيمة 10,000 نخفة في صورة ماشية أو رأس مال لنشاط تجاري. وعرب عدد من المستفيدين عن تقديرهم للدعم المقدم، مؤكدين أنه أسهم بصورة ملموسة في تحسين ظروفهم المعيشية، كما شددوا على أهمية استمرار تقديم الإرشاد والمشورة المهنية لهم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج. بشكل الفاضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية فقمان. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت السلطات فقدان نحو 1500 شخص بينهم أكثر من 700 أجنبي في نيبال ومنطقة التيبت الصينية، وذلك بعد انهيار جدار من الطين والصخور في نهر بجبال الهيمالايا مما أدى إلى سيول جاري فجاحة البلدات والوديان. واستخدمت فرق الإنقاذ في نيبال طائرات الهليكوبتر للبحث عن الناجين وإسقاط المساعدات الطارئة لآلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بعد الكارثة التي وقعت، واجتاحت طريقا مكتظا بالمتنزهين والحجاج يربط كاتمندو بلاسا في التبت. وقال مسؤولون في الشرطة والسياحة أن ما يقرب عن 500 أجنبي من بين 826 شخصا مفقودا في نيبال. وأظهرت مقاطع فيديو تم التحقق من صحتها كميات هائلة من المياه والحطام تجرف عشرات الأشخاص عند معبر حدودي في جيرونغ، مع جرف المنازل والطرق ومشاريع كهرباء في اتجاه مجرى النهر نحو نيبال. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن فرنسا وبريطانيا تلعبان بالنار بتزويد أوكرانيا بتكنولوجيا صاروخية حساسة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها على باريس ولندن. وتعهد زعيما بريطانيا وفرنسا بتقديم دعم عسكري أقوى لأوكرانيا بما في ذلك الوصول إلى تكنولوجيا سرية وتسريع تسليم صواريخ الدفاع الجوي، وذلك خلال اجتماع للحلفاء بمناسبة احتفالات كييف بعيد استغلالها. وأعلنت بريطانيا أنها ستسمح لكييف بالوصول إلى تكنولوجيا سرية لبدء إنتاجها الخاص لصواريخ ستورم شادو بعيدة المدى القادرة على شن ضربات في عمق الأراضي الروسية، ووافقت فرنسا بالفعل على منح الترخيص لذلك. وافقت شركة ميتا على دفع أكثر من 16 مليار دولار وإجراء تغييرات كبيرة على فيسبوك وإنستغرام في إطار تسوية لدعاوى رفعتها ولايات بمناطق مختلفة من البلاد. زعمت فيها أن الشركة صممت المنصتين بهدف إثارة الإدمان لدى الأطفال وتضليل المستهلكين بشأن سلامة منصاتها. ولا تزال هناك دعاوى قضائية عديدة رفعها مستخدمون شبان في مختلف أنحاء البلاد يتهمون فيها ميتا بالتسبب في إدمانهم على منصات التواصل الاجتماعي ومفاقمة اضطراباتهم النفسية والسلوكية. وفي هذا السياق وافق عملاق وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام كذلك على دفع أكثر من 16 مليار دولار، وأكد إجراء تغييرات جوهرية في آليات عمل منتجاتها فيما يتعلق بالمستخدمين الصغار بحسب وثيقة أضيفت إلى ملف القضية.
وبموجب التسوية المبرمة مع نحو 50 ولاية أمريكية ستفرض ميتا وبشكل تلقائي حد

عدد أقصى الاستخدام من هم دون 18 عاما لمنصتي انستغرام وفيسبوك يبلغ ساعتين يوميا. في الخبر الأخير، بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره المكسيكي روبرتو فيلاسكو سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحة العصابات الإجرامية العابرة للحدود. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكي تومي بيغوت في بيان أن اللقاء تناول أيضا كيفية تعزيز التعاون بشأن الأولويات الإقليمية المشتركة والموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف بيغوت أن الوزير روبيو دعا نظيره المكسيكي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الهجرة غير الشرعية ووقف تهريب الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح أن وزير الخارجية الأمريكي أكد كذلك حرص واشنطن على تفكيك المنظمات الإرهابية الأجنبية وعصابات الجريمة المنظمة وقطع سبل إمدادات السلاح لها. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. توجيه دعوة للنساء لإجراء فحوصات للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة ينظم على المستوى الوطني. عقد سيمينارات للإريتريين حول الأوضاع الراهنة في سويسرا والنمسا. نحو 1500 مفقود في نيبال والصين بعد سيل جارف في جبال الهيمالايا. روسيا تتهم فرنسا وبريطانيا باللعب بالنار بنقل تكنولوجيا صواريخ لأوكرانيا. وشركة ميتا تتوصل إلى تسوية تاريخية مع ولايات أمريكية. إن شاء الله بفضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: ياسر ياسر يا هجنة، هيا تأكرك من هنا، أسألاتك التحالف من هنا تحدى ليك.
1: أبعبو عفيني يوم أنا أتأخركو منك، اتقبي سيت عباي أجنيت ما لا سارك أو كبس عو أنا هنا عريكو كلمال نسأكو من نومك ما لا بكوا غاسك بيت سارحك وأبعبو
0: سلح ولي فارس نوزل ما لا بلسكا هدي بكا سارحكها
1: أبعبو
0: فارس وات فارسوتات نا أبوك وأببوتات كنساك بدير ما الدبن تليان وإنجليز اتمحبر اندت تأكبو وقال حق شعبهم ووطعنهم لشقوا فارسوتها تعالوا
1: محبر ميتو
0: محبر اقال حق شعب للبل مسمسة بانجليز العصاب ده اساسته ولا محبرات اللان اقال شعب الاتريا بدين اندفناتيكا قال استعمروت لنتنفقبا لعليات
1: أبعبو لما حبرات هين مش هقي عليه
0: لما حبر سياسة سرنق الاستعمار سعيد عليها ولا سرنق الحق شعبا وحريات كدمة لعليات
1: وحريات لبلا على وهين كلام انتم أبعبو
0: بس ها أمتم قالوا منهم ولد أب ولد مريم شيخ إبراهيم سلطان ولهم لمصر بدهام عالو أهي لسلاسي كم سلمتا هي سروم آسر يوم وسروم هيك عاتل يوم وبكتل ركبة هي أبرو حربة
1: من تهي لسلاسي هين
0: أهي لسلاسي شو منها التوبي على أقل شعب الاتريا بحيلة تقل استعمرة لحد العالات أقل مهاربة تقتل وقل شعب لآسر وقعاتل ومال دمت العالات
1: أقل هاي للسلاسة قتل للعب اللي فارس تحق لعبعبو
0: سني تحق لو ياسر ولي اللي شغل

0: الهيلة سلاسي ليتكبتوا في الراس كلا ودعوة تعالوا.
1: أبيبو انت تاريخ عواتة داقمي
0: تاريخ عواتي بدوها تيبا هنا وانتن كل السدنة تاريكون منو قلق الادقامق الكاتو عواتي يتهبر الدادة وإحما قللة تولد فارستو اتمدت عليان مثلت عليان درسة والتعسكرة عليان اندوات قد انجليز هكومتت هي اقل انجليز اندمت ايوب سلاح بني عجلك ببوبيل ايوب وبالله هي ما العدل الدمت بلس وعدل عقبالة سمعنيت يا سرولي
1: ايوه بعبو
0: انجليز اندها الفو هيلة سلاسي كم سلمتها هي هيلة سلاسي شعب لاسر وقاتل ومال دم السبت على مسلو بضح مشاكل ودو حتى من اللي تذكرني

0: شلقة، أنت شلقة.
1: أبي أتكلم.
0: زاري لزهز سب سبابة ما أدرك. ابن أنا كرر قل لي شوكم بوم سنة فمو. بتالي دمو لزي يهزب كابيني مريت كابيني يمل ما نوسمو عواته يه شفتو. اللي سب لي أمرادو أجو كستة طرو. على بلزي عجن. ابيدي كم تليت ابزونو ده صاحبكو اجل هردو كمانا بدن باستوق بقيت اللي شعب اللي لبو سبتي اللي تركب هوسبيتال تمرت بيت النامز جد لمسرات زقو جنيان بلو عندها ترساو
1: شكيته

0: حمد،
1: مرحبا كبو.
0: سؤال بيقلك.
1: مرحبا، وجديدي حد تركبه
0: عنجا اسك مدول شعام نان دميت وان دلزم التمدي بين نقرقنا
1: سن ليكا كل رئي وسمع ليكو حتى ما لكن ليكو قلو
0: اها رأيا هجينا ندي نكلس
1: تاقانكا بس تاقانكا
2: عواتا عواتا عنجا عنجا ولي حدا بايتا ديبا نوعينا ومالنا ودعمنا كلنا سوو مننا عواتا عصبكا كم بدير كم رسقنا
1: أبايك إما أبايك لبكي كانت إما كانت أول
2: مين إذا عديكا دمان بعونا أبياتنا تنادادو مريتنا نسأو صبنا تقاتلو
1: أبشركي أبشركي تبكي إما هنا شعبنا وارزاقنا اللي تمتموت فاقرام لينا هنا ليناك بيتك بس كيسي سكبي هره ام بيش عبيه بسحاق وبتريان دي يكون بجزاق لرأي حديني شعبيه لتمتم اروح اتركمكم شباب اروني
2: اولاد كم يتعدى ربنا يساعدكم

0: بتر قلدي ما يطرك
1: حساب قواتي حساب حساب قواتي تقتلني بنات بنات
0: قواتي شعبك تجرس وما زعبك تزمتي متاكا
1: الي الي الي
0: هاي وانت
1: انا زماجي كوني تلكلو
0: لاكا ملاكيكا
1: كونريل
0: اقول كونريل اواتا لزمتكو عفش كريمني وانت ناس كان متعزمت بي عليك بلو
1: اشي
0: سمع اندو عريكو حري بلسنانا ولكن لو ريال ليكو تيبا كونريل كقلب رداتو حلف
1: اشي
0: جيزوني
1: اشي
0: جيز
1: اشي
0: سرع وسرع

0: مرحبا صالح، نقول لك
1: مرحبا ابو عبد الله.
0: فكايت
1: تمام الحمد لله، اخبارك؟
0: كل سلام
1: عاد كله
0: ما شاء الله ما شاء الله. تجاهكم يعني
1: والله تجاهنا سن
0: اللي مؤسسه تنقوا يسق لكم هلا.
1: والله تمام هلا، لكن بس
0: ها ملاكن بتركبها.
1: ايوه عبد الله مو مسلك صورت قلنا اسس لحد لنا
0: تمام له راي تمامته.
1: ايوه عبد الله مو مسلك كده، احنا لا صورت للاسس قلنا حمد حاري عامل لنا.
0: مرحبا مرحبا سنحري انت لي
1: مو مسلك ودعواته بارودة رافع الله وشباب ما بقوره اللي سؤالنا ان انت كبتها كم نفوز كمان كم ارترم بس شكي ودتوني
0: يا ري عوات الله رأي لي أبية سن اللي تكبتها.
1: ايوه احنا ما قلنا ده امر نقول حريام اللي نادى، لكن ما قلنا لك احد يقع عبد الله.
0: ايوه
1: انت اللي كان عوات تأمر.
0: ايوه
1: فاذا انت مرحني ولا رأي قل السلو حد اللي يقع
0: مشكلة طلب كسكب من اللي كان انا نوش شبت حكاته كانوا
1: بس خلاص هذا مدرد يتمسد يبنى اكيد لا كانوا من نبصح نتبقس
0: هيا نقيس كنت

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: حنجة نقرب لنا.
2: مرحبا.
0: قول ليك.
2: مرحبا قول ليك.
0: تمام الحمد لله.
2: ما شاء الله.
0: كويس حنجة. كم ما قلت أمر. كم بدعتنا قانا. قل حريتنا. وقل سلامنا بزحنا عدلنا. لكن اللي نجح رينا هوني. هذا بس صورت قناس حد الليل. هذا لا تأسيسة صورت قل كحار يا مرلين.
2: تمام. سنو وديكم.
0: ايوه عنيا ما مسلك حريتنا قلنا نركب قانا من قبل ابن دالنا وبحيلتنا وبحيلت لما تصنع هي بحيلت قلنا بلو سبنا
2: سنة ابان قاسم بحيلت لما تأكا بحيلت قلت بلو سبكا
0: مرحبا عنيا رب رسديكم بقى نقيسكم
2: امين
0: لو كي كان بس حق للسلومت
2: لا ابشر بدير قل عجفة قرأنا وازي ما قل عجل ليكم
0: مرحبا
2: يوم أزاني شغلة ركبت الليت اللهم أتعامل العلو جماعة صورت أسسوا للبلوكم تعملوا سك أدي أقل حق شعبنا نكافحنا من يوم حر لكن حريتنا ابن دال تقنمتها

مال شعبي لتمتم وشعبي لتمتم لا تأديهم بدير بالكم عالكم شعبي لتمتم أروحت لكمكم ولاد قدم سورة تأسست لتلين التاني إلا يوم حدام دق أن نسحنا اللينا أسات فجر بزحم قل نسحن واكم تو شك ألبي يوم قل عدنا وفجر قل عدنا

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سرايق الأمته
3: يجب وطعميته تقوم حقاقيته

0: رزق جاي
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سرايق الأمته
3: يجب وطعميته تقوم حقاقيته

0: نجات حجة أنا اللي بيت رأيك ما مرة ما شاكو منه وشغل من حزيكو شغل مسنين لقيس كل رأس بس يركلكو
1: يا سلمى حزيك عندي يكون أشكالات ملو ألا مامي
0: أشكالات قل لها لا قدر لكن مسلية سلمى ولا آدم لقيس أشكالاتي هلا
1: تبلي كلها قبات من قبي أصلا أنت داليك عندي يكون أنا قل حزيك لقيت يا قهاولك بقى يا دي مطعم
0: نجات نجات ما تبليكي أنا سلمى ولت آدم ديك بها ودي متاع إنجليش كأجلكي إلا كرؤسي يتقبني كأدارك من قبل شغل مثلي لقيس بس أقول حزية
1: كلا سنيا سقام ولت تاميرك بها يا حبيبتي اللي شغل اللي حقوتك أبيبه ليكي أسوي شغل تلمس الكل ناسب
0: أنا جات حتش أنا الحزيل ليك وشغل أول تعب زحلي ألبه ومثله يني ما هي تبزحلة تدفع دي بقى نحزل ليكو
1: أول إحنا شغل قلنا قباب على لبنان سمعين ليكي حنا ينسرق وينرمق عنديكم سمعين ليكي قبلها بتنا وحنقلنا لمت أنا هو شغل حلال قلناته أنا لو سألنا جات رأيكي قلنا يا مكتب شغلين يا صباح كما أتمامكو ديب قل السوق رأيكي ديب قهوة ديب كشين الشاقع لكم أزل الحرف السامن لكن ما حسبت قيرة ونكر له ميت كنا من قنا حكي الناس كيدو
0: نجات أنتي مثل إلا كل دراستك وإلا كل شهاداتك ديب كشينات وقهوة الشاقع لكي يا نجات حجه يا رب نسكه لك قريت بلا سنه وشغل فتح لنا لكن من جرسان وشغل اتكشينت من رفع الزابط وملكينت من كساترات وحنافلات باديلات يا رب من نجينا حسب وقت
1: الثانيه انا كيف بنات سلومه قبل شغل تحزي وقبل شغل تعار ليك
0: نجات حجه قدام شغل من ما شكرك مثل لقي شغل قلش قال اقول بس
1: من اللي تركب من اللي تكك تشك سنيته مناتا ماي مريل ما تعون بتسحب ولا تبهل لقى بقى الشغل حلال ريكي تشكه لك الكرس
0: عسليه انا للشغل ما راح اقزت ديب ليكو لكن هي اللي شغل جرسونات وكشينات لا تروح كيف بين من انا ليكو دي بده حرام علي قصكم
1: مرحبا سلمى سلمى برف هاي قبل شغلت حزوب بلي خلاص بيك قسيك حوابه لقاك
2: طبعا مالي الا نجات ولا تعمات كريكه مقهفتي يا خلك انها تحجور هلا يا حتى ما هيتي كفيتن انت بك ما هيت قلت توصف ديب قهوه تشحنات حصبلت الا اذا سنيت عليك الله انت هاجي
3: والله شك السوق زياده محرميت ابي البلو لكن دي مش شكي مثل كم جايز وبروتوكولك ودرجات كتك بين ضروري يعني
2: انا بس هاشم قلت لا تريحني إلا ناي بروتوكول إيه كسنة صعبتها إقول مسلك هو مين آدم بروتوكول يقول إيه كاب ناي بروتوكول شغل يقول ليش كي واجب
3: واجب
2: ملي أنا اللي شغل مني والي واللي شغل جاردين أنا حفير ودفين وشغل أنا حيلة رفعته كريات اللي كله اللي جريشة تتربى من نجفتي كله
3: بس أنا اللي كمان إلا هاتيك ما تيك بدون دي تقبل ريكا كل الشكل منتظم من العيس وحر شغلنا كلارهات ريكا أنا وأنت سنندك عيرنا وندت ما سحنا

0: ايكا شكونا حنقال قديش كبنا وحرس معنا يا ابو خليل لا بروتوكول كوبيلكا
1: يا اخي بروتوكول وتقبل ولا لا كل كلمات لا لا حافظ انت نحفظهم مزول ضروري لا حريني لا لا ابنها كتكبت
0: متكبت ايش يا مودتك
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام مرحبا عليكم السلام
0: ارا ارا
1: مرحبا بكم متمثل لك يوم متى حنكاتو
0: ارا والله يوم باكريكا توعني ريكا وناقر هذا التكرم مثلا
1: بروزاي
0: بروزاي فليز ياك شو يا لباسنا سوق انا جرادين فناتيو
2: انا من سوق انا من جاردين يا انا اليوم هي ابعل عرفيته من جاردين
1: يوم اعمل عرفكات اعمل شغلك هي ما قلت لبس تحكوا اعمل عرفك للباسك يا اخي انا سوق لباس لباس يا اخي اكون ما متقبل ليك ارها اللي اولد حقو تقول لي بيك يا اخي بالله تلاليك من قبل انت اولد وانت وسيد كل اقرب عبد من انتم بس بقت اكتمت بس ان شاء الله
0: سمع لي يا را وحد نوسو قدام لا نوسو قدام لا ولا شيء كسوق ابن لباسك كريستار صح كان دبيل وقروش الى تفوق
1: غير اللي انا هذا لا تفوت
2: ايوه انا دي اندشك يكرس حمام من هليكو ناي كراسي دفع دولبلوني ادفع انتم هي دي من لكم اندش عمدكم من كراسي دي كراسي دي تناطر لكم ازاي افطورام لكم من قبل فطور طلبه انا قل ادفعكم
1: لا هي بس الاولى كربت من كان نيكول اكره بقر مت ماسلك لا الا لا دفعت انت بس تصبط تدفع
0: دفع قلنا وحرب زيت الفواش بالجاردينات لو نقروش ركب لك
2: انا بويت ازبط سكاكين اسحل بقروش اطال حرد واطبح لمبا وجاز بعربيه دروك اطباصح وهذا يدي بحاسيبنا عربات ديبو انبوت لك وهذا لو حاليا انا زي منانا
0: أعوذ بالله أنا يا جماعة من كل أبي شيء من الليلة حسيب عربات تتعب
1: ومن فتيورة دي يا أخي دم لبالك يتبلي يا أخي أتقف أفوأتنا شافوا
0: أتنا شافوا
2: دحان أنا منكم عايش من ديما حمق رحية أقدر أنتم أزاي متبلعوا
0: بالله على تمن لي وبلعنا لك إنجلس لك مسلم بلق أنا من قبل أنا بنوشي يا حزين يبلعين يا أخي أنت اللي عربات تحسب ولا عربات لك في يروري كقلي رسحات وأشانات بقول لك أنت على ذوك هم سنبال أنا سلك كملي انت شغلك غير شغلك غير عادات حفظ وقت بتكتب واذبي وانا انا من كل تحيس هنا مالي انت قعدت افكر وقبي منابرتنا حيوانات كذا وانا اعتري تمام وقيستك ولا هذا يكون شيء
1: قصير ايوه آه. تمام قيس او هيني دلاله أب
0: ايوه
1: انا ما بسيت عمي من كاني
0: ايوه
1: اقل مسلك دلاله بس للسوق ريكا ليكا طلول ويبوس كله تعدد من لخبط وديكاو لسوق تحمر شغلات هنا نريكا ترى زادت الفطور
0: دفع مش عربات
1: لكن اوروتك ابشحان
0: ابشحان
2: انتم لو صح الصيام انتم شمالكم ايلك بان انا مثلكم بدل زبنيه يكلس التباركين عربات دي بالاندجيسكو عربات اللي تحطم كارولا كارينا كامري مارتيجيس شانسس ياريس لب على حيس

0: مرحبا مرحبا مرحبا حالتها سعادة. مرحبا مرحبا مرحبا. اخبارك ايه؟ كويس مانكين؟
1: تمام ما شاء الله. كلكم
0: الحمد لله الحمد لله.
1: يوم من عاوة سكاها
0: يوم ريشاي قل اسده ومن بيت قل افقر شغل قل حزن دبيلكو قيسكو وشغل اللي بولو كل رأسي يراكبكو. كان انت حالتها كان شغل قل هيت امري
1: هي هي هي اصاب مني اول عالت امي رمامي كده شغل يركبكم بحالتو؟
0: أقول يلا قبي يركبكم دي كون قال حتك ما تكلاتو نايك الشينات وناي النادفات لاتو راكبت عالتو بس الثلاثة كيف
1: هيجا كني عجبك؟
0: البس يعجبين نحلتو كشينات وتناناتا وحد صوت أشحنات وما سعوت بلاد اللي لا تولت آدم سندلت دي اللي كنت تكون روسو
1: إلا من قبع أنا ذي
0: ها
1: فول مرارا ندزا بيكو اللي قال ولي شامك الدكاكين وازع ليكو مثلية وازعي وقلي قليه لا مش اقول لي دي فايح ما تصال
0: فول مرارة لك فحلته من سلمى سندلت دي بسينا فول من وكين بس حلته من وكين حزيه كين بين اللاتو
1: سلمى
0: ها
1: حكوا كل اللي شغل اللي تعارو تفارق ليك شغل يركب كويت بلي تقول لي شال هي بكيت اقلعك انا قدام كيتو
0: حلته اللي فول لاتو قصايل تفضلوا قصكو دحنوا على زهين
1: بس حاز قروش وما تمسحوت اللي كفهم سلقي وقال لها يفون ناس التارك بكي حسايتك علي الأقبة
2: ما ليش هيك السوق أزال هاتا بس ريكا أنا أكرف

0: فلسرة يا أخي من يدي
1: يا أخي أنا دي بحياتك كأنه نوصو كله فلسرة إيه أنا وصودو فيه يكوني عليك الله سكنا شاهينا نسان دي بيت نتكمر أنا من لي بقبايا لك إيه قبايا بس قروش يركب لكن إذا قال أسك حاجة خلق اسكم من ننسان
0: إسلام محدر قلوب دا أما اللي إلا نجات ولا تعمل شريكها
1: أيوة.
0: بشامين ندس سبت الليل
1: تمام
0: أنا تأولى لسكوا وكنا تحاليكوا ومن قبي كم سلا بيمبورنا ما يقول لك سنة لما سبت مسلا مرة تفرح بلك
1: يا سلام ملي أنا اللي شارحك سبت في حد يبيه حاجة تقلس بعض مني كدركوني أزاي مقلتي بل أن تحزن ليك طيبني يتب لنا ليك
0: طيبني ليه طيكوني يا أخي كل زحرة تبربرية يبلك الليك وتريك أمبليه عاصم بحر الفاقر طب لك
1: انا ما ملي الا ارهسبت لحش منه وفتني بس منه قليتاي منه قل انسات
0: خلاص تمام حقول لك بات ريكا من اللي ولا نحما شرنا حقوت قهوه جرما دي نتراكب وقلعت هيك فوقكم سلو دينا تقريبنا
1: خلاص كروش كل عندنا ناس انا دي بنت ماتس واكل على حد نتكافل
0: كل
1: اتكل نكفل
0: تمام
1: خلاص اتقهوت عند ما تعنا لابركمنا تعد هيد انجمع ونتكافل
0: اتكل نكفل
1: الله نجات زهراتات كفكفيه بمامي
0: سن نجات ريكا لب وكل انت وانت امريكا الا ارها اسلوب هلا بو ما تعكاو من قبل ريكا قروش يا لحت سيب له مكان وانا لا جاردين كل ده حيبي له يبكات بس
1: اسك كلا اسلوب ميت ابو ما تصوب وابو كفكف
0: تمام تمام يا سمع انت بس مت باللي مسلك قال ارها أرها بطرتو إرمري حيابو فا جلاس أقوت بعلاوت بعلا بعلقتنا دقانا سوقنا وجاردينا حتى ولت ريكا تبلو فدوبكا وسأقوتكا وكل سكم تمثال شرحكو قلا أسك أرها يرئيكون انتبت سبت سبت الليت أسك كمات الليت دول تبلو ريكا فرحة تبت سبت سكر لقروش كل بطبق طبق هاي باكات
1: ما اللي الأسلوب فنان الأسلوب اللي حداق أرها بعد لا ادوخ نوسو
0: بس
1: اذا بس بقس ان الا اقل يبلوت بس
0: بقس شنو السلف لا لا بيلك قد قم ين سرقه من جيز
1: ما لا انت هين كم شيكنا الف دي انت اعتعرتك كله كله يتبقس اذا سمع النبق اقل قم
0: بس بلق لي
1: مقل يبلوت ما تلاقي اراكر مسايكر دساي حتعب عرباتنا وجاردين
0: لا لا لا تنبل يا خلي عيرتي يا قناه تعيري بيلك حمد بيلك كن بيلكو من قبريكا مسلل فلس الهله دي بكريكا دمقل جالتكات لا لا بيلكم سلا حمد شيك السوق مقل ليك
1: لا لا لا لا حبيبي انا تمثيل كله يقدر لها قال امام بس تمالك من جه حرمه انت هيك اترازك ابزحك دي بقلرها اذا انا قلرها عليك الا رمريكو في بيلكو وتكوي بالله وتكم سلهما يعني ارها يعمل صقوت رت من
0: الله شيك السوق يا اخي انت تفهمني اللي كاني اسكله تحزيه ليك حاجه تركب كله تجلس لك امر ليك انا لكن اذا نجاتك فكم سل بالله جلس لكات
1: اسكس لنكوتي
0: تمام نجو ولا تعمتشي فتاي تشوناي مستقبل السيتشي أنا بشام كدي بعد وعلكم بلي كدي بشكل أفكريه اللي يكون بالله أولس قلي دايات
1: يا سلام رب ما سحيلته ودعك بلها بك أن يكون الله تكبوت هاي أنا بقى قال لي اللي حفظنا قالوا قلني بل نبقص
0: لكن شيك السوق لما الشلاتها في الدأزم كبنسة أني حفظ قلت التعوت
1: ما اللي أرحونا حريف فارس بالعيال وسيت وقالها دوك وقال من قبلي كله كله يكل
0: يكل كان كقدم رب الستين
1: نبقص
0: سمعني أبو الدين
2: أنا
0: من اليوم من صرت اللي ما تعم كافطاركو
2: بس
0: أبي ومن سألكم من كهيني يعني جوا دي مطبخ هلا بيلون
2: والله يا مانوم توزي حسو
0: آه.
2: أنا ليك حدار اللي شغل له الدنيا هي
0: أيوة
2: استلف شغلنا طباخات مبوت أنا
0: أبي
2: وبهتات مسلني نو شيء طبخكم كل رشي تريح إيه
0: تريح
2: باتل من مطبخ بريز أنا بس زي ما نوشيت أبخل
0: استاهل استاهل أبودي أنا نوصريك إلا طبيعتك تلبق فتيك أمر ليك أنت كله أنت لسنيتك
2: تحيس
0: أنت ما تعمك بلاك اللي ربي كمان أنت ما تعمك طباخ وكان دي بعد هي حرستاي وموعلاي وتلجو على سوء هي تيشاي أنت نوصر بس بلاك ليك وكمل لايك أقل لك بأبوديبو تشغل يعني نقشا وعباء وحونا وباك حق اللي يبال ولا ابوك وكل لقب ولا ابوني بس
2: والله حدر نايمين نسعنا نايمين نسع يا حبنت يكون كل من كلا وراسنا هو
0: حيسو يبت حيسو بالدين
2: وحر شغل لقب بليس نو سوق له حقوق تريكا اسا انا لا نجات الا ولا تحت
0: كاك
2: تعجبن مسلك
0: انت متعجبك بالدين
2: نجات ريكا من كلهم الاولاد نوسكا
0: ابي
2: لا طبيعتك كل حته تابس ناس
0: لا
2: كدير لا فتي بس انا
0: بس بلاك عليكم انت بس اللي ربي قلتها كديبه الا نجات ما شاء الله وتبارك الله يعني رب الحفظ بس فدابيته رح تمثل
2: عبي عبي
0: رح تمثل تاكب

0: هشومي أهمني بل
1: ايوه انا جو ولا تعمتشي ما في جرش بحط لبي وحقه
0: وحقه ميتا بل من كي تخجلني
1: كنجو انا نالي بيك الاسئله كوغل يبلغ اكم قبي تاشن هيني
0: كسمعني.

0: وانت هيني بكفك كم ترقيني يا سلاني حقوها الشنة مش كلا ترابوني
1: الشنة؟
0: شنة لكن أمان تهاجي
1: اوف كبت الشل أبشركي نجو أنا بأبان فتيكو دي بلبي أكان عباي بك
0: سمعنا هشام
1: أيوة
0: إلا هجي قلت بالله ليك أمان جابت من جبي أفو
1: بيلا منك يا نجو أفايد التهذب ليك ما مشكلة تبقى لك التلف كل اللي تكرره أمرت لك لكن هيني يا نجو هداي برنامج ودق له أنا لكن من حتى حاجة متأكد أنا من اللي بيك مسلفتك 100% متأكد أنا هديك ما إيه فالي رب دلي كطيب يا زي لا شنهجة لو ديك ليلة شنهجة
0: أبشر مش لا تربوني لكن أي حاجات قرر هدايته
1: لا لا فهم كلك أبشرك أي حاجات قرر هدايته أزا لكن لشان هجة الأولوية اللي هليت ميتا مسلكي كلو تقلي في تاينا فا ولا حزر ليكو قلمي شاك على تيت مبوت على القديم مقب سبب تكنيكال كربات مني اقلي بس كلا الفنا فا
0: سمعنا هاشومي أنت مغا كاي شاك أو يتكرر أنا بأبار مرة أفتيك لكن الحرق رغم من شغل لبي بس كاريه
1: أبشرك اللي بكلك ريو يتشاك عليني أنا يا نجو كل قدام أمرنا وكل عالم تبرني حتى من رشو كلام بوتكو من قبلنا حمس سنة طيق فقر سو لشان هيتشي لها بيني كويس؟
0: مشكلة تلبوني البسني أبان لك بقى قلمتك الكاتب تنحني بس
1: أمان

0: እሊት ለውራክ ኬምብል ኬምብል
1: ኦፈይ ይቀሩ
0: መትቀር ዲ በለካ መመካቱ ካትቀሩ
1: ኩሉ ኩሉ ተንከሱ ግለናይ
0: ካ ያንተ ሸክልን ተቃከ ከረ አቅርበ ብለከለ ተምባለ ይፈትዩን
1: መለይ ስካሽም ኦይ ይቀሩ መከረመና ያ
0: አንተ ሸክልን ተቃከ ኬምብል ምጀሉ ውራክ ረፈት ይሄለኮን ዲብ ያላለ ለቴሌፎን
1: መለይ እዚ ከበት ብላክ ሊስት አትዩ ወወል ዘሉ ውራክና نفتح ممكن انا تغروش بس اللي تشلا بس غروش ها كفل يا
0: بلاك ليست كفا
1: غروش بس اللي تشلا نفتح
0: غروش تتبل
1: نن
0: بايو غروش بايو غروش انا لاتو ورا لي كبوليس ليه تمس اللي تشلا
1: يا كشيك السوق الثاني امبل غروش لطبق ريك كلتشيك وقلت يفهم ممكن تشيك بها كنفتحو
0: يا ولد كل كل يفتح بلاك ليك انا اللي الوراق فتحك من قبل انا ولا تقجلت كرهله وحريتان سلادي قبا من قبل التقبته هلا قال لي يدوختو وانت رفع جاي يقدر
1: اي رفع دي التوكل انا نو شي قدام كداو كل دقجل كرهله برفع ذات الفم يا هلا
2: ولاد سلام عليكم
3: منيت الشغال لكم ودا معكم مشكلات من هالليل اقنس لكم ما تدبل لكم مين
0: لا انت هذا رهب رهب انت مشكله انت انت انت انت انت, انت, انت, انت تفتحها وانت تحللها حلفت بدير لنا 1000 و2000 يكون مشكله اللي باسك انا فجارت اثرنا كلل بقايرو بدل بدل لكيس
3: السلف السلولي قدرت من بيه بالها ومن يقلب يمه انا مسلكم كل الشاقل
1: مشكله انا مسنه انا من سنه للشاقل ومسنه بكن حزي لينان احنا من بكاينه الازمنه قدامنا حزي لينا بحر انت عليك الا بالباسكر راح تسالون كفات الجسه ولا ديك الاطفال عربه الاشارات كاين تحصب على الكك قدام تجرسم نتلك انت عليك الا صابر تبع يصبر متبع عليك انت
3: لا
1: ورا هذين
3: الليكه
1: ها
3: لا لا سلام
0: مال نفرت نفرت الليكه لا تسلال لا تسلال من ودي
1: شيك اسوق بس زلاته ملوك احنا ما قريت اجي نقص كبت الهليت ونسرق مرايات بس كبتو كبتو
0: الهليت
1: كبتو اذا الهليت بنسرق مرايات
0: بس
1: ايوه كم دول نفره
0: هلا مرحبا حبيبنا اخبار معليش بس اسك نجمع قلك بس انت هذه قلك لا تنجمع لينا بس فرصتها بنا سنيتك سنيت التلالي اسك فجر بس بكتها بنا انت هذه لا لا فجر لها اسك فجر لها بكتها بنا ايوه كم من يده تورطنا تاعو كذا انت يتشكرنا وتفدع لي تكرينا ايوه بس ايوه يبا بس انت بالله ولهليت قلنا كل من ازبينا فجرها لكن بس بالنسات قال اقول كل هذا شكل لنا بس يتشكرنا ويتفادحنا عليك قال بس ايوه لا سجنكم وراق لي كابوليس لا لا لا قبيني لا
1: يا كيك يا كيك حلت الله يا اخي يا شيخ السوق
0: قال لي نفر بس بلاك لك وفرها لك الوراق وراق وتصنيع
1: يا قدم فكره كتك بقول له كل بسبب كات انا من اتولد ايه كان له كل خارجوتات جسكو قال سجن بلاتي انا اذا بسبت كسجن قلتيته تبات كذا
0: سجن ري انت سجن جريمتكم ودي كاتله تريو
1: يا قدم بل ما ليفد بلاك
0: تنبل تنبل يا خلك كم كنا وحيز لك ماك وتمر هيك وصل يكون الا مشكله الذي مكري الذي لفهم عليك الله عليك الا مشكلاتنا نفهمك يعني التي تي الحالف قلنا الوراق بوليس بمطعم
1: والله بوليس تشيك يكونوا تشيك تك تك تك تك تك لا اله الا الله
0: مرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا
4: ميتو فكنا يعني تربشكم واكل اللي من شاقلكم تحنغروبكم تمقاكم قصوا ندي
1: يبا
4: قصوا
1: يبا
4: ها
1: نجات توصلكم لا سمعوني انا كرهت حياتي سجناتي انا والله سجن قرحني بس اذا تضمنوني وبعد حنوا ولكم انا يكوني ولكم انا يكون هاشم
0: ورات قسمه يا كل ايدنا طول جريمه وايدها ملينا وكل ايدنا ضمان ضمانتنا حزلنا بحدا بس من لا افكروا
1: تبقى تبقى ليبا انا فرقامي عليكم هاشم انا هاشم هاشم
4: انت فارقنا متخلي احنا لا انت فارقام كلنا هاشم ولي هذا سمعوني اول نفس عميق نسو انتم نفس عميق نسو هذا سمعوني انتم اللي بسطات اللي وراك فاتنا بقول لكم فتحكمه
0: لا لا لا فاتحه مي لنا لكن بس قدميكم بالتليفون بينا قلنا بيها سن فاتنا من لنا
4: هس انا
0: وراك لي كبوليس
4: هس بلو اللي يعني فتحوه وقنحوه تكبدوا مع الله قنحوه لكم اللي منحوه

0: الحمد لله.
1: كراكم ما
0: ايوه تمام. لبراكم ليت اتنط فوق بلعكم صابون افكاركم عند فوق وحقوش كلكم اللي تقبب اقلت امروتو وتبلنا يلا تبولي سلامتك.
2: اه لوتا
3: حتى ثاني كنا يا ما كنت سلامتك بريد
2: خلاص هذا سمعوني حنا يعني ادير صح وافكار نظيف خطوط لقدام للبل ولا للتطور رمبل هلينا سامعون عليكم اذا انتم ريم من ديت جايسو من الا نجات ولا راحوكم منهم دراسه اولاد دراسه يا جماعه الخير
0: اللي بس امانته دي فلقنا وعلوز سنيتهم بالليل
2: قرون
3: يا ري عباي دراسه الله عباي دراسه تو سن درسنا منا لكن اللي ملقت التكرو يا مهلينا ذوك هنف غير منا تبروا
0: اقلوشان
2: اولاد انتم قبوني وبزح تبلوناكم احنا لكن بحوتنات وانسانيات بسبت عبينا لقروش كلها بالحال فأكم تعرف
3: أكل اللي بكاد تقروش
2: الحمد لله بيه أكلوا ومنوا العلب ديبو ما شاء الله وتبارك الله رب العالمين.

ناتوناو تغبد جميل شعور ناي عثمان عبد الرحيم تسمع صنيحك ناي صحيت براخي تسمع صنيحك ناي اتو ابراهان سجيد تسمع صنيحك ناي تولد ردات تسمع غدنا كوسر جميل اج انت كون تسمع هو نونو قبر صادق داريفو نونو زياره ناي كوستون دي غله ابزيد لي انفش فش اتي تسع دحر انت كا خوينو تدغا ماي كاني كريديت ايهمني زيانا كوستدر فيا انا غني دغما يزلخو غله ايبلني ወይ ብጽሑፍ የለ ወይ ብአንደበት የለ ኮይኑ እጂ ኤአይ ካሁም አይገበር ንጽይሉ ድግም ድግም መብለልካ ይሰርሐልካ ገለመጣት ገለ ክሬዲታ ሂብኒ ባልዕ ውሱስ ይዘብሎ አመወዳቱ ሽዑ ተስራሕ ጥራይ ቅምር አቢል ዝህበካ ተአዛዛይ አመወዳቱ እተአዛዚ አይ ሕግዘካኒ እተአዛዛይ ካ ዝገደደ ሕግዘካ ይገኒ ማለት እጂ ባህሊ ገሊልካ ዝጥልቅልካ ክትዛረበሎም ዘለካ አምራት ገለ AI was fun a lot.

إذا سلامت أنا تقبل وفنون عم كتال تركب صغور كنت عزبت نهني وإلكم فرك مع التنفر عن أقيلون لومي عربي إسران شو منتنا حسست دالو هاجراون هاجراون زينات حزيلكم كريبا زولوه في المنزومي دائما كتالكم بخبرنا عدمكو بغندر استزينا في اللم أما حدار زوبا دوبا وقيح بحري مس وكلت هزب ما أكل دنكاليا أبتتقام نتاقل قلوتات زتيوم ننشرو كساد مهاتسان بأغان مليلاي ديكانستيو وقتاو مرمراتات كزو ترامت حساس وغريبوم أمنو زوبا عدو خالا وطسيت مدبن أسرو بحكاس أو حرشا أتابابع مخانو تقاليسو ፕሬዚደንት ትራምፕ ቀላይ ኦንታሪዮ ቀላይ ኣሜሪካ ተባሂሉ ክፅዋዕ ዝሃቦ ፈፃሚ ውሳነ ካብ ካናዳ ኩነኒ ገጢምዎ ካናዳ ኣብ ዞባ ኣርክቲክ ወተሃደራዊ ህላዋኣ ንምስፋሕ ዝዓለመ መደብ ኣበጊሳ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወተሃደራዊ መሰለጥያታት ብሪጣንያ መጥቃዕቲ ክትፍፅም ምዃና ኣጠንቂቓ ዝርዝር ዜና ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡባ ወቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሓመድ ስዒድ ማንታይ ምስ ወከልቲ ህዝብን ዞባ ማእከል ደንካልያ ኣብ ተጠቃምነት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዘትዩ ብ25 ናሓሰ ኣብ ኣፎንቦ ዝተካየደ ርክብ ኣምባሳደር መሓመድ ስዒድ ህዝቢ ነቲ በብከባቢኡ ተዋዲዱ ዘሎ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብሓፈሻ ትካላት ጥዕናን ትምህርትን ድማ ብፍላይ ብግቡእ ክጥቀመሉን ክከናኸኖን ከምኡውን ኣቲናዮን ዘለና መድረኽ ዝበቅዕ ውዳበን ተሳትፎን ከረጋገፅ ተላብዩ ምስፋሕ ኣቐዲሙ ዝተዋደደ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ተጠቃምነት ህዝቢ ከም ዝምርኮስ ብምንጻር ህዝቢ ነቲ ትካላት ብውሕሉል ኣገባብ ክጥቀመሉን ምሕደራ ማያብ ኩለን ዓድታት ክሕይልን ኣዘኻኺሩ ኣምባሳደር መሓመድ ስዒድ ኣስዒቡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ንክህሉ ዝካየ ዘሎ

المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يبحث مع السكان تعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. دعوة للنساء من أجل إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. نتائج مشجعة لبرنامج الزراعة المستقرة المربحة في مديرية عدو خالب. الصين ترفض الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجمات السبرانية. تدريبات بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا تركز على كوريا الشمالية. وترامب يغير اسم مصطلح أونتاريو إلى بحيرة أمريكا وكندا ترفض. أهلا بكم. بحث حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي مع ممثلي سكان مديرية وسط إدنكاليا سبل تعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقد في منطقة أفامبو يوم 25 من أغسطس. ودعا السفير محمد سعيد السكان إلى الاستخدام السليم والمحافظة على مؤسسات الخدمات الاجتماعية القائمة، ولا سيما المؤسسات الصحية والتعليمية، بما يضمن تعزيز التنظيم والمشاركة الشعبية بما يناسب مع المرحلة الراهنة. وأكد أن الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تم توفيرها تعتمد بدرجة كبيرة على الاستخدام المسؤول من قبل السكان، مشددا على أهمية الاستخدام الرشيد لهذه المؤسسات وتعزيز إدارة المياه في مختلف القرى. وفيما يتعلق بالتعليم، أوضح السفير محمد سعيد أن الجهود الجارية لتوفير خدمات التعليم التمهيدي في كل قرية تنطلق من الفوائد المهمة التي يوفرها هذا النوع من التعليم، داعيا السكان إلى العمل على إنجاحها، وحث أولياء الأمور على إرسال أطفالهم إلى المدارس في السن المناسب. من جانبه، أشاد مسؤول فرع الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر الدكتور علي حالو بمستوى الوعي الصحي الذي أظهره السكان، داعيا إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات الصحية ولا سيما

برامج التطعيم والرعاية السابقة للولادة وخدمات الولادة. وفي السياق ذاته، تفقد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي، تفقد الفصول الدراسية الإضافية وسكن المعلمين الذي تم تشييده في مدرسة أفنبو الإعدادية، إلى جانب المدارس التي شيدت في حمرتي ويومن. حث الدكتور داويت السيفانوس المدير الطبي لمستشفى عداق حمص للولادة النساء على إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن سرطان دق الرحم وتلقي العلاج المناسب، وأوضح أنه تم فحص أكثر من 1000 امرأة في النصف الأول من عام 2026، وتلقت من ظهرت عليهن أعراض غير طبيعية أو تم تشخيص إصابتهن بالمرض العلاج المناسب. وقال إن سرطان عنق الرحم مرض قابل للشفاء إذا تم اكتشافه مبكرا، مضيفا أن الفحص الدوري ضروري لأنه يصعب علاجه إذا تطور إلى سرطان. ونصح النساء اللاتي يعانين من هذه الأعراض بالتوجه فورا إلى الطبيب، إذ يعد النزيف غير الطبيعي أثناء الجماع أحد الأعراض الرئيسية للمرض. وتبذل وزارة الصحة جهودا حثيثة للحد من انتشار المرض من خلال توفير التطعيم للنساء من سن 9 إلى 14 عاما والفحص المجاني للنساء في سن الإنجاب. وأشار إلى أنه على الرغم من محدودية الوعي المجتمعي بالمرض، إلا أنه آخذ في الازدياد بفضل الحملات المستمرة، ودعا جميع النساء في سن الإنجاب إلى الاستفادة من هذه الفرصة، حيث تم توفير المواد الكافية والكوادر الطبية المتخصصة. وأوصى في الختام بالتعاون مع الشركاء لتنظيم حملات توعية وتثقيف وضمان حصول النساء من سن 9 إلى 14 عاما على التطعيمات اللازمة، وإجراء فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم للنساء من سن 30 عاما إلى 35 كل عامين. هذا وتقدم في الإقليم الأوسط فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم مجانا في مستشفى جودايف وبيت مخا المجتمعيين ومستشفى عداق حمص للولادة. حث المختصون الزراعيون على توسيع تطبيق برنامج الزراعة المصغرة المربحة بمديرية عد دخالة، مؤكدين أن نتائجه كانت مشجعة على المزارعين. جاء ذلك خلال تدريب أقيم في 22 من أغسطس، واستهدف أكثر من 60 مزارعا من 11 إدارة الضاحية، حيث تلقى المشاركون إرشادات حول إعداد الأرض بصورة سليمة والزراعة على خطوط واستخدام البذور المحسنة واعتماد الدورة الزراعية باعتبارها من الأساليب الفعالة لتحقيق إنتاجية ودخل أفضل. وأكد المختصين أن نتائج برنامج الزراعة المصغرة المربحة في المديرية كانت مشجعة، داعين المزارعين إلى توسيع تطبيق هذه الأساليب والاستفادة منها في تطوير الإنتاج الزراعي. من جانبه، أوضح ممثل مكتب الزراعة في المديرية السيد كيداني لاكي أهمية التكامل بين أنشطة تطوير الزراعة المروية وتربية المواشي، داعيا إلى الحد من استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية نظرا للأضرار التي قد تنتج عن الإفراط في استخدامها. وفي سياق آخر، أفادت معلومات بأن شابا يبلغ من العمر 22 عاما توفي جراء صاعقة في منطقة عد شريتاي بمديرية عد دخال عقب هطول أمطار غزيرة. أوضح ممثل هيئة الغابات والحياة البرية السيد يوهانس زكرياس أن مشتل جولا في مديرية صنعاء في يطلع بدور مهم في جهود التشجير مع التركيز على الأشجار المستوطنة. وأشار إلى وجود مشتلين لإنتاج الشتلات في المديرية، موضحا أن مشتل جولو يعمل بصورة مكثفة على إنتاج الشتلات الخاصة بالأشجار المستوطنة المهددة بالانقراض والمساهمة في إعادة الغطاء النباتي للمنطقة إلى وضعه الطبيعي. من جانبه، أكد إداري ضاحية جولو السيد عبد الله أحمد سافرا أن إنتاج الشتلات ولا سيما الأشجار المستوطنة يتطلب جهودا كبيرة، داعيا إلى توفير المتابعة والعناية اللازمة للأشجار التي تم زراعتها لضمان نموها واستخدامها. وأوضح المشرف على مشتل جولو السيد أحمد صالح أن الشتلات التي يتم إنتاجها على مستوى المديرية تمثل جزءا من الجهود الرامية إلى استعادة الغطاء النباتي الذي تعرض للتدهور. وأضاف أنه تم خلال العام الجاري إعداد نحو 210,000 شتلة من 13 نوعا من الأشجار، وقد بدأ بالفعل توزيع هذه الاستفادة منها في برامج التشجير وإعادة تأهيل القطاع النباتي. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل.
أهلا بكم على الصعيد العالمي. رفضت الصين اتهامات وزارة العدل الأمريكية لها بأن قراصنة بزعم واشنطن على صلة بالحكومة الصينية اخترقوا شبكات عدد من الأجهزة والوكالات الحكومية الأمريكية. ونفى المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن علمه بالهجمات التي تحدثت عنها الإدارة الأمريكية، مضيفا أن الصين تدافع باستمرار عن الأمن السيبراني، وشدد على أن بكين ستدافع بحزم عن حقوقها المشروعة ومصالح الشركات الصينية. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن قراصنة مرتبطين بالصين اخترقوا شبكات وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الطاقة ووزارة الصحة وغيرها من الأجهزة والهيئات الأمريكية. قالت كوريا الجنوبية أنها ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع اليابان والولايات المتحدة في الفترة من 9 إلى 11 من سبتمبر لاختبار الجاهزية ضد التهديدات الصاروخية والنووية من كوريا الشمالية. وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان أن التدريبات السنوية فريدم إيدج التي تتسم بالطابع الدفاعي ستجري بالمياه الدولية الجنوب وشرق جزيرة جيجو الكورية الجنوبية. تأتي هذه المناورات الثلاثية بعد أن قلص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنطاق مناورات مشتركة بين كبرى مع كوريا الجنوبية، ثم ألقت الولايات المتحدة لاحقا تدريبات مشتركة لقوات المنشآت البحرية كانت مقررة الشهر المقبل. هذا وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية نددت بقرار الولايات المتحدة الموافقة على بيع صواريخ ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية، وتعهدت بالرد بقوة وفورا على التصرفات العدائية في مختلف المجالات. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريو المشتركة مع كندا إلى بحيرة أمريكا، وذلك في إجراء رفضه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. ووقع ترامب مرسوما في البيت الأبيض في هذا الصدد قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي إن التغيير ساري المفعول في الحال في خطوة تأتي وسط حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاد في العالم وجارته الشمالية. ويأتي تغيير اسم البحيرة على غرار تغيير ترامب اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا في يناير 2025. وفي المقابل رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارن الإجراء الأمريكي قائلا أن بحيرة أونتاريو ستحتفظ باسمها، ومبينا أن البحيرة تحمل هذا الاسم منذ أكثر من 400 عام، وهو أقدم من قيام الاتحاد الكندي ومن إعلان استقلال الولايات المتحدة. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام لوفاة 12 مواطنا وإصابة العشرات في حرائق اجتاح الشمال شرق البلاد. وقال تبون في رسالة تعزية إلى أسر الضحايا إن الأعلام الوطنية ستنكس عبر كامل التراب الوطني خلال فترة الحداد، مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية، واصفا الحدث بأنه فاجعة. وأشار تبون الذي اعتبر البلاد تمر بفترة عصيبة إلى أن النيران باغتت مواطنين في وقت شرعت فيه السلطات تعويض المتضررين من حرائق سابقة أخمدت. وأعلن الدرك الوطني إغلاق 3 محاور رئيسية تربط مناطق شرقي البلاد بسبب حرائق الغابات قرب مدن بجاية وججل وسطيف. نختم النشرة بأهم وأبرز العناوين. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يبحث مع السكان تعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. دعوة للنساء من أجل إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. نتائج مشجعة لبرنامج الزراعة المستقرة المربحة في ميدلية عدو خالة. الصين ترفض الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجمات السيبرانية. تدريبات بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا تركز على كوريا الشمالية. وترامب يغير اسم مصطلح أونتاريو إلى بحيرة أمريكا وكندا ترفض. هكذا سادة السيد

لكم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة لكم في كل مكان وجمعة مباركة وطيبة على كل مشاهدينا في كل مكان. نحن معاكم كالعادة في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج ألو دبي وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإيرترية مع مختلف الأغاني والألحان العذبة زائد اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. تابعونا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبي. كميك أني همز خبركم تخطى تلت مدب هيلو دبايوة إنه كم توتر جمعة النقبرو مدبكم مدب هيلو دبايوة بغطة كاب تلفزيون إيرترا إن حيثنا لكم قريب نازل لنا مكتتالكم أي فلينا ناب الناس تفلالي درفتات بستفلالي وقام قطعتنا إيرترا زي درف ودرفتات إن حيثنا قريب نازل لنا مدبنا دسكب لكم تسفان دا قبرنا كم وترو بزن أم موسكو تلفزيون نازل رأي همز الله وقصتات تلفوناتنا دوي لكم أم مدبنا كتساتفون دا عدمنا مدبنا كم فيلمينا مالتي بيزا بقوان قبي دويات الدرف نايد مساوي وهاج إدريسينا درفنا لو ما عندهم كفتو مالتيو سلام مالتي أو علنا طبق مدب كون دم ما تسفان دا قبرنا دم ما نبقى حب لكم ينا عطا خطاتي نهان ملسينا أسهد المشاهدين. خلونا نفتتح حلقتنا لليوم بأغنية باللغة البيضاوية للفنان الكبير وهاج إدريس نسمعها مع بعض.

0: من الفنانة برخت الدموز السادة. المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلا،
1: الو بمنت
0: سلام، كم يوعي الكاب امنت؟
1: بو زابير مسجن كاب وكي
0: هراي تفضل قتل.
1: أمو سلام دي خضر
0: هراي طوالي.
1: هراي نبالين سبيتين أبشور الله
0: هراي
1: أبيجايل يوردامس أزيريان
0: تمام.
1: سدرا بيتي ندي لقصت ك جبريل نبيكا جبريل أبطغلي
0: تمام
1: نقوله سدرا بيت أب إرترا دلو
0: هراي
1: نبملو هزبي إرترا نبملو حالتات متلخل
0: هراي
1: سلام يقول
0: هراي
1: بسترفقا نبملو مناي كده معرفتي
0: هراي يأني لنا بإمنة. شكرا،
1: راي كم زبكي
0: مرحبا، شكرا لك. كمان تليفون لا تنهلو. هلا هلا حارين بارز خبركم تعذبتنا، تليفوناتكم كان زي ما تسألنا أنا بزاقت إذا تسعب در في أهب لكم حيجون در في بو أنقوة تقرني أنا يدم تأوى مرحبا وكذا أنا أريعنا در في قريب نازل لنا مالتيو تليفون كساب زي ما تسألنا أنا عاسمين أهن ملسينا ويكا تليفون ما تسألنا لما جمع ريحن قبلا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: أنا سام رايت ساب بالك بأغورو
0: حراي، كم يوعي لك سام رايت؟
2: تبو كبير مزقا.
0: تفضل حبيب تقطلي
2: ما جمر سان عخن تاسي حلفة سنن
0: هراي سمعك كله يقني لنا. شكرا
2: تاو قد إلى نسجرا بيتي
0: تمام
2: نخل برتدي لإلتقار ماريا
0: تمام
2: نخو رابي ستاول دانس
0: تمام
2: كومو نابو هنا زركب أبا حقوي مبراهتو مولدو
0: هراي
2: أبا هنا تركب عباية بلانش محاري
0: تمام
2: نعباية أبنا داشم تركب هيوات برها
0: هراي
2: ومونا كوثافي براخي قبر مريم
0: تمام
2: عدش قبر مريم
0: تمام
2: فروين قبر مريم
0: هالراي
2: داويت قبر مريم قبل بيزركب
0: هالراي
2: كومون حواسي
0: تمام

0: راي
1: أبعد ضايح تركب
0: تمام
1: فموين برهان حوين بعد بيتهم تدقوا
0: راي
1: فموين همان حفين بعد بيتهم تدقوا
0: راي
1: فموين مبرع حفين تدقوا بعد بيتهم
0: تمام
1: تدقوا
0: راي
1: فموين عبد الح ود برهانة ود حوي سجنك تركب
0: تمام
1: فموين مش بعد بيتهم تدقوا
0: هالراي
1: مرهيت حفتي يا أمي حوار تركب على البيتها متدقة
0: تمام
1: حماتها
0: تمام
1: فمون مرات حفتي يا تسني تركب متدقة مش على البيتها
0: هالراي
1: فمون ألقانيش حفتي يا مغالة تركب متدقة مش على البيتها
0: هالراي تمام
1: فمون أبادي تدقو أم حوار تركب متدقشو
0: هالراي
1: كمون دقاي ناف دقاي خاخات
0: هالراي
1: سلام رسوم على سمرة تركب
0: هالراي
1: دقا
0: تمام
1: وعديتها
0: هالراي
1: كمون في بانقالي على سمرة تركب
0: تمام
1: كمون شقاي ودي طلع البيتوم دقو
0: هالراي
1: كمون مبريت قالي على حديث أبا تركب دقا وعديتها
0: تمام
1: كمون سيفون قالي
0: هالراي
1: كمون بانا قالي عم حبر تركب
0: تمام
1: كمون هيران قالي عم حبر تركب
0: هالراي
1: كمون رزان نعلتي يا بس مرا تركب دقا
0: تمام
1: كمون كلن بيتسبنا
0: هالراي
1: تزاوتنا والدباس كفل ماريال
0: هالراي
1: دقو
0: تمام
1: فمون أشبر مايل مصدقو مصبع البيتو
0: هالراي
1: فمون سعيد عجل مصدقو مصبع البيتو دقو
0: هالراي
1: فمون برهاني دقو
0: هالراي
1: بملوم داسم كلهم حوار أبي معسكر قزاو سنة مالتي بملوم
0: هالراي
1: سلام بلوم بملوم داسم أنا يعني أربعة
0: تمام
1: وعرفن زرحاقن
0: هالراي
1: نعاخ خاص ده
0: هالراي يغني لنا ترحى. شكرا حبيبتي، انا يغني لي
1: عرّي عرّي شدها
0: مرحبا. هاراين بارز خبركم تعذبتنا هم تزبلكو خبزي قاتي لا تسعب درفي درفني دمتاوي مرحبا كده. انا اريا حتقول مالتي حبيبنا هنسمعينا كل ملسكم من حجون مسانا تروحوا.

0: كنا مع الفنان مرهوي كدانا أريا سادة المشاهدين أغنية بلغة التقرنية، ومنه نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلا
1: يلا
0: هلا دبي ومرحبا.
1: يلا تعالي
0: مرحبا، من قبل؟
1: كم يقول كي معرفي خمسة سنة
0: كم يوعلك معرف؟ تبو الحمد لله.
1: سلام سلام
0: تفضل حبيبتي.
1: عراي نجيب مرفع نعاقي نتا انا باخذ حلفتني
0: هالراي معرفه يا اني لنا سمعك كلها يا اني لنا بطعمي هالراي
1: عراي شي مجمار ندي ولا دي جاي عبرت قرب غير
0: هالراي
1: قمون حوي نرأي محارين في دقون في درابيتو
0: تمام
1: زحريون حافتي أبا محاري في درابيتها
0: هالراي
1: غلطيلة ني حوي حيلو محاري في درابيتو
0: تمام
1: غلطيلة ني أبا هولاندي تركب حافتي معاشة محاري في درابيتها بملوم
0: هالراي
1: سكا
0: هالراي
1: قطيلة نودي نهم كيلة سنة شو منتظرية
0: هالراي
1: قاعدة عن مطاها خذل
0: هالراي
1: موصل نوالي سيلفانا قبر مكايل
0: تمام
1: نوالي إلانا قبر مكايل
0: هالراي
1: نود حافي أبارون تركب مرجيتا أبيل تسفلت مستدرا بيتو
0: تمام
1: قطيلة نمحزي عزيز فصوى يرغاني في المحاطين في دكا بس مرة تركب
0: هالراي
1: عزيز فصوى محزي محرة جبرة قدام سالساي مدبة بوليس في دكا
0: هالراي
1: عزيز فصوى محزي أسير مع غضاء بارون تركب
0: هالراي
1: دكا
0: هالراي
1: عزيز فصوى محزي أبهاي كتا تركب في أجسي في دكا
0: تمام
1: عزيز فصوى محزي حياة إدريس أمي حبار تركب مصدرة بيتها
0: هالراي هالراي
1: قطيلي نحاتني بقي خفلي عدابي تركب اسمرا مصدق السلام كبري دلي
0: تمام
1: بدفريون نحاتني زايد قرز قهر من دفرا تركب مصدق
0: هالراي
1: قطيلي نحاتني مهالي التخلي من دفرا تركب مصدق
0: هالراي
1: نقول حاتني أبي ما يدما تركب سلام جواري مسمونو صدرا بيتا سلام كل دلي
0: هالراي
1: قطيله نودو كوي ود اسملاش جما اسملاش
0: هالراي
1: مسدرا بيتا سلام كل دلي نودو كوي شوي تسانكيل مسدرا بيتا سلام كل دلي
0: هالراي
1: قطيله

0: هلا،
1: هلو دبي ومرحبا.
0: مرحبا. هم يوعي لهم ساعات.
1: طب الحمد لله، كم يوعي لك الصحي؟
0: دحنا جاهير مسلم، دحن الله هواني. اخبارك؟ تبتسمي.
1: هالرأي خبرت حبيبتي، تفضلي.
0: شكرا. مجمرتان دكي دلينا قدي ديانا قدي سمرة قدي
1: هالرأي
0: دوم غطالك ابرحو اب دقا اب وشتن وطا اندر لو حواتي
1: تمام.
0: از وشتي از يف بره تبارون تتركب
1: هالرأي
0: خالص قبر هي ترحاس بره تصامرت بره قابر بره بسرفة خاني إلسا مدهانية أبتسنة تركب مش بعالفيتها يا غوب طيب مش مول أدقن وش تندركوب دكا
1: هالرأي
0: نعافي خاني نزد دالو تمدبن نعافي نبمر لكم خاني سلامكم لكم دلي
1: يأني لنا خبير، شكرا كلهم سمعوا خلو يأني لنا.
0: كبرات حيلتات مثل خالي إيرترا
1: هالرأي
0: مقصال خاني أوشتن أوطا أنزركوبو هزبي إيرترا
1: تمام.
0: نعزوبا تسني بومل أم حزب سلام كبلو مدلي أم حد شعد دريتوبكا أبي بره تغلي بومل أم حزب حد شعدي يغني اللي
1: هالرأي يغني لنا. خبرت نحن وين بتعمين أنا مسكنك، شكرا.
0: هلو هلو
1: هلا هلا، كمان تلفوناتنا. هلا
0: مدهاني با ملعكة تصفاتية نصبع الكبيتون دقون رابيتون همولو ملعكة تصفاتية أبتا سنة دركة ملعكة تصفاتية
1: هالرأي
0: نصبع الكبيتون دقون بومولو سلامكم لو مدلي بومولو سلامكم دا قبراي بايرو مسي ملس نصبع الكبيتون دقون كاو
1: يأني لنا، شكرا. أخبرت يأني اللي حبيبتي، مرحبا. كمان تلفون لا تنهلو.
0: رو
1: هلو دبي ومرحبا.
0: أنا سعيدة.
1: مرحبا، من قبل؟
0: أنا فاطمة عبد الواحد كلي.
1: هالرأي كميك أني فاطمة؟
0: عندي لحميك أني هم.
1: الحمد لله حبيبتي أنا، تفضلي.
0: مرحبا، مجمع ثان خبر بردين كيف أفضلي.
1: هالرأي
0: مرحبا، أنا عاخدكم كأر مؤدام.
1: شكرا حبيبتي أنا، خلهم سمعوا خلو. هالرأي
0: مرحبا، عدل وين يركبوا مرات علي نحزاي.
1: هالرأي
0: وين قدوا سنة ودع عنده أنا عنده
1: تمام.
0: أنا عنده
1: هالرأي
0: عبد الواسع
1: تمام.
0: مثلال
1: هالرأي
0: أنا مثل سبع أيار دعلم
1: هالرأي
0: وين كلهم قطعوا سنة
1: تمام.
0: وين محمد ودي مش سابين بعلي
1: هالرأي
0: رامي ودي مش نجح سبيدون نجح بعلي
1: هالرأي
0: وين عبد الله الكبوع واتي عطا ناصر
1: تمام.
0: دكم كم وين أب عدو درتي بالكبوه عدو درتي أمينة محمد مصدقة كم وين هذا عدو درتي بمرهم
1: تمام.
0: أمين دفر عدو كبو قال حوي عزيز عدا
1: تمام.
0: عدي عدي بالكبو لك حاسد لي بمرهم
1: هالرأي
0: كم وين أمسل دفر بعد أي سلم بمرهم
1: هالرأي
0: كم وين أوشتن أب دجن أب جزا عدن دلوه دتنا مكلخان دلو كلهم
1: هالرأي
0: كموين عاد موجود دركب حقوي مش دقو
1: تمام.
0: من دفرا دركب حبي حمد رهان اسماعيل
1: تمام.
0: عبد اسمراء دركب عبد النور حوي عبد النور عثمان
1: تمام.
0: عافية حفصي
1: الراي
0: كموين كلهم عبد حارة دركب حفصي ستي مش ودا احمد مش سيد ودا
1: تمام.
0: كلهم سلام يبيل
1: هالرأي
0: أبا جرمان دركب سبع علي محمد إسماعيل محمد
1: تمام.
0: كموين حموسي عبد محمد
1: هالرأي
0: مليون سلام يبل.
1: شكرا فطوم، شكرا يأني لنا.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: مرحبا مرحبا حبيبتي أنا، شكرا لك. هراين بعد ظهوركم تعزبتنا مدبنا مدب هلو دبي وخب تلفزيون إثراء أطال يزلو كابز بالمؤطال مبار نايدم تاوي أبراهام نايدم تاوي ميكيل أبراهام شطو درفينا هنسمع مالتي حابيرنا كل من لسينا سادة المشاهدين فاصل غنائي أغنية للفنان الشاب ميكيل أبراهام شطو، خلونا نسمعها مع بعض. وزي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإثرية، اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم، شاركوا معنا اهدوا وشاركوا معنا أيضا بآرائكم إن شاء الله في حلقة اليوم. نحن في انتظار اتصالاتكم وهداءاتكم، فاصل وحنرجع، خلوكم معنا.

0: tour à Lille.
1: من الفنان أبا ميكائيل أبراهام سادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلو
2: هلو دبيوة.
1: هلو دبيوة، مرحبا.
2: إلك سعد، الجمعة مباركة.
1: الله يبارك فيك يا رب. من قبل؟
2: أيمن كاب جندا.
1: الرأي كم يوعي لك أيمن؟
2: دبو ما شاء الله.
1: دبو الحمد لله. تفضل.
2: سلام عن حزبي إرفع وشكو ما تعمد الله.
1: الرأي
2: نخبر برزنت إسيا تفورتي.
1: تمام.
2: نبي حامد إبراهيم.
1: الرأي
2: نبي حاوة محمد نور.

0: تمام.
1: مع عباية دواء أحمد باقر،
0: الراي
1: مع أمي فاطمة عبد الله، إحدى
0: تمام
1: كان 7 عيال،
0: تمام
1: تحرير من إبراهيم حوي قبل إيجاد ركب،
0: الراي
1: مسلسل حقي
0: تمام
1: بشار
0: تمام
1: زينب، مع
0: طيب
1: أبني سعد يا محمد نور،
0: تمام
1: أخوي محمود فاروق،
0: الراي
1: محطني فاطمة محمد نور،
0: تمام تمام
1: إبراهيم أنا من سجوالان 7 عيال،
0: الراي
1: إكرام من 7 عيال دكان، جيهان من 7 عيال دكان، محطني كبيدة محمد نور، مع
0: الراي
1: أبوي عمر عثمان، نود حتمي خالد عمر عثمان،
0: تمام
1: نعقوي عمر محمد نور نسبة كل سبيتون،
0: الراي
1: نعقوي إدريس محمد نور نسبة كل سبيتون،
0: تمام
1: نعقوي حسين محمد نور نسبة كل سبيتون،
0: الراي
1: نحوبي كبرون سيوم،
0: تمام
1: نحوبي عقوم مستوى راشيد،
0: الراي
1: نقوال حتمي سلمى نسبة كان 7 عيال حتى تاني تركب،
0: تمام
1: تعاهم ك نقول له عبالك هلا ودبيوة.
0: الراي كلهم سمعوا حلو، وشكرا أيمن.
1: شكرا
0: مرحبا
1: صاحبي.
0: مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو سعادة،
0: هلو دبيوة، مرحبا.
2: سعادة جميع انتي
0: الحمد لله، كم يوعلكي؟
2: خير ولا الحمد لله؟ تمام
0: جمولة همك اني خي.
2: تهاني يا سعادة، الحمد لله سلام في البلد.
0: تفضل حبيبتي طوالي.
2: هذا من احنا ريمان بيدوان قالي
0: الراي
2: أقدر ما نفاهي أو شنو كان درس قوي.
0: تمام
2: عايزين خير لو إبراهيم سعد مترجين جمعة
0: الراي
2: نسيت حاول زين سلمان ندق حاوي هيثم آدم ربلة حسين
0: تمام.
2: وأنا عفي وأنا سعاد أحمد.
0: شكرا حبيبتي أنا، شكرا جمولي.
2: و وزمنا باقة بالسلام تمام
0: الراي سمعوا حلو كلهم.
2: كمون عم يجريس مستدرى بيكون حسن برتاك
0: الراي
2: نصلى مقرر السنة
0: تمام
2: سمون منصور عثمان
0: الراي
2: طلعت حي.
0: شكرا جمولي أني لنا. هلا مبارد خبركم تعذبتنا مدبنا مدب هلو دبي وحزنا ينا قريب نازلنا حبز ما مقصال مبارد في بوانقو أنا راح نسمينا تليفونكم كساب جمتنا نا عسمينا حن ملا سوكمينا مسانا تنحو فاصل غينا إستاد المشاهدين حنسمع أغنية بلغة النارة، خلونا نسمعها مع بعض ونرجع لحد ما يجينا اتصالاتكم إن شاء الله.

0: أسادة المشاهدين، رجعنا لكم بعد ما سمعنا هذه الأغنية الجميلة بلغة النارة. زي ما قلنا سابقا، نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإثرية، وحلقة من حلقات برنامجكم ألو دبيوة. دائما نقول اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة، نحن دائما في انتظار اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. خلونا نستقبل اتصال. عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: تمام.
0: تبو من قبل؟
1: رفتا موسيقى بجندع.
0: رفتا
1: موسيقى بجندع.
0: كم يوعلك رفتا؟ تبو حبيبتي أنا، تفضلي.
1: عب أمريكا تركا برج على مزارو
0: هرأي
1: مستوايان تكا
0: هرأي
1: عب جندع تركا بعد عدلا زارو.
0: تمام.
1: عب كندا تركا بقوي تكي زارو
0: هرأي.
1: أبى أسمر أزرك بابوي مسي أسملك.
0: هراي.
1: أوجين دع أزرك بحاتني. أبى أسمر أزرك بحاتني. أبرهة ولد جرجس.
0: هراي.
1: نعهي.
0: هراي. يا أني اللي رفتا يا أني لنا. شكرا حبيبتي أنا. يا أني. هراي. يا أني لنا رفتا شكرا. كمان تلفون لنا. هلو.
2: هلو سعد حسين.
0: مرحبا. مرحبا من قبل؟
2: انا ابراهيم تولد بحال كاب عاد سوقدو.
0: هراي. كم يوعلك ابراهيم؟
2: قاعدين نتكلم. عايزين عين عن فوتو على دبي.
0: يا اني لنا بتعمي. يا بتعمي انا مسجد نحن هون. يا اني لنا شكرا ابراهيم. هلو.
2: هلو سمعت
0: منو؟ سمعنا لها. هراي ابراهيم. هراي طوال غطل.
2: هراي انه برات ولدي. ولدت ودت عجز تمعنا أوديك جبريل عملاك
0: هراي
2: معنا ممكن أنا أكون ولد مهاني بتعمي وسنة زلو
0: هراي
2: نهواتي موجست ولد في كندا زركب سنة إتو ولد في كندا زركب.
0: تمام.
2: وها اليوم تولدت سوالف كندا زركب حوي
0: هراي
2: أبغى عدين بليس زركب سلام تولد.
0: تمام.
2: ده كام سلوم في البيتة.
0: هراي.
2: يوهانا بالله.
0: هراي. هراي.
2: ومول نفتوتي عرفتي. أجيب صحر نصدى يا زلنا سيد عركي هينوك.
0: تمام.
2: سلام مريم تقال أقل لك بالله.
0: هراي.
2: ومول أوشتنا بدقن زلنا يوهانا بالله.
0: هراي.
2: لكن اليوم دك هادي حموش إثنان حموشين وروار إزخة. بتعمي ذكركم قبل بيار لذا لله.
0: هراي.
2: ومون نزيعة تنفس عنا بساعات دوزة بولنا جيم سماعتها النخا. ورموغوثن

0: هلا امبارح خبركم تعذبتنا انا بتليفوناتكم كن ملس تليفون لاتنا. هلو
1: هلا،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: الحمد لله لكم.
0: صبو الحمد لله كم يوعلك.
1: سلام سلام، كيف لكم؟
0: صبو من قبل
1: هنا كنت خذ وراءنا بال
0: الله هنوك تفضل قتل
1: مجمرتها انه بين الدين وداس ولانس تخلو راهن لو المسكن
0: الراي
1: او بوتال عود تخلو راهن سوليانا تخلو راهن يترا تخلو راهن كا
0: الراي
1: تاو نخبرتي وعلت بيتي سمهر نبوسة نسنكا اذا هينوك
0: الراي
1: انا هينوك
0: الراي
1: خبود يقولون في عرفتي ابراهام تولد زيارة غساني الولد قرقش تبعها لحد تمرعه
0: هالراي
1: نعقم من الله زيارة تران
0: يا أني لنا هينوك شكرا بطعمين أنا مسجن
1: عفوا
0: مرحبا كمان تليفوناتنا. هلو هلو هلو تليفوناتنا مسلين تزيت أقاقي. هلو هلو دبي ومرحبا
2: دي وين عافي
0: هالراي من قبل المجمرية
2: محمد اسمه
0: محمد كم يوعلك محمد
2: بالضبط
0: كابي حتى دول لها
2: بعد ضيع
0: كم بعد ضيع تفضل حبيبة أتصل
2: دي وين عافي
0: هالراي شكرا حبيبة أنا هالراي
2: مين فازري
0: هالراي
2: مين عبد الله
0: هالراي
2: مين فازري مين إيد أحمد
0: هالراي
2: مين أخواتك عنك
0: هالراي
2: مين بشير إنسان جن ميدو مين داركا
0: هالراي هالراي
2: عبد الله نائم
0: هالراي
2: مين عبد الله مايدان سليمان
0: هالراي
2: مين أكو مين أبو عبدة جميلة جميلة فاطمة رادة
0: هالراي
2: كبيرة
0: تمام
2: كبيرة
0: هالراي
2: مغنية رافعة
0: هالراي شكرا محمد معلش محمد دوي لنا زينها بعد اي ان شاء الله تم الاخت بقبو سمح حلالي في الاخوه وانت سفا قبر كابز من وطن بعد هاوركم تعذبتنا انا بزات لا تسعب زلا دفي هبلكم كم هاجرنا يرتروزي لنا يدق قدر فينا سمينا هالملس مسانا تنحو

0: تمانيسنا كملنا زهابركم تاع زبتنا تليفون مزيات لنا الله نقبلها. هلو
1: الو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: يوانا دو مالس
0: هلو
1: الو مزارو
0: سمعك الله من قبل.
1: مبارك
0: مبارك كمي وعلكا
1: مبارك عن الله
0: تفضل حبيبي اطل
1: اليوم مثلا نخور تورايتي عمال يار
0: هالراي
1: كمون نخور تورايتي عيد عبد العليم
0: تمام
1: كمون حواطي ريان عمودي نجاح نفسي عبد القادر
0: تمام
1: كمون أبي قول يزركم أبي حقول عبد العليم عبد القادر
0: هالراي
1: كمون نعبي سعدي
0: تمام
1: كمون حواب مصطفى مصعب سبيته مصدقون
0: هالراي
1: كمون أم كلقال أم حيل مكلقال هذا الركب حوابي يعبر مستويته مصدقون
0: هالراي
1: كمون أفضل أن الركب أموي مستر مولا مستغلو الدكان مستعب بيتن
0: تمام
1: كمون أولا غرز الركب حاطني مستمر مستمرات ودان
0: هالراي
1: كمون أكوي مستعب بيتن مصدقون
0: تمام
1: كمون أوزي حاطني حرية مستقول عندك
0: الراي
1: على الكن
0: تمام
1: ودي يعني
0: شكرا مبارك الله يخليك شكرا لك. هراين برز هبركم تعذبتنا تليفوني بلنا نبزا اطيره تسعب زله در فيها بلكم حجون در في نيدس ناي دمتا وتسفال الدات مسفن ود مسفن يحط كون مات تطل دلا درفنا نع حبيرنا حجون كن سمعين هالملاسكم هنا استاذ المشاهدين خلونا ناخذ فاصل غنائي ونرجع نسمع الاغنيه التاليه مع بعض وحنرجع خلكم معنا او خلونا نستقبل اتصال بالاحلى تليفون مزيتنا لا معلش مجمر راح نقبلها. هلو
2: هلو دبي
0: هلو دبي ومرحبا من قبل
2: صلاح
0: صلاح كم يوعي لك؟
2: تمام سلام لله تمام الحمد لله
0: هراي الحمد لله متى كان السما مع كفتة تلفزيون رح اقبل تلفزيون اللي بطاها
2: هراي
0: هلو
2: هلو
0: تفضل صلاح تفضل
2: وين عنده؟
0: تبوا الحمد لله تفضل غزل
2: جمعة سعيدة
0: الله يخليك والله يسعد أيامك شكرا لك تفضل هالرين بعد زهركم تعذبتنا معلش تليفون مزيتنا تاني حتى أريد ألا كم تزبلكوا قديمة نيود مسفن درفينا قريب نازلنا حبينا نحن سمعه

0: ምስ ድምፃዊ ወዲ ምስ ፊንነፅን ሕና ዝሃበርኩም ተዓዘብትና መደብ ና መደብ ሄሎ ደባይ ዋቀፃሊ እዩ ዘሎ ካብዚ ብምቕፃል ናብ ቴሌፎናትኩም ኢና ቴሌፎን መፅያትና ኣላ ሃሎ
1: ሰላም ዓለይኩም ሳደ
0: ዋዓለይኩም ሰላም ወረሕመትላ ወበረካቱ
1: ንዲኹም ከመይ ቀኒኸን
0: ፅቡቅ ኣልሓምዱልላ መን ክብል
1: ፋጥማ መሓመድ ብርሃን
0: ሕራይ ከመይ ውዒልክ ፋጥማ
1: ፅቡቅ ኣልሓምዱላ መን ደፈራ
0: ተማም ሕራይ ሓቢብቲ ኣነ ትፈደሊ
1: ኣራይ ንኣሕዋተይ ኩሎም ደገ ዘለዉ መሓመድ ምስጠፋ ምሬም ጀማል ንኩሎም እንዳለይፋይ ብሓፈሻ
0: ሕራይ
1: እንዳካሕሰይ ካ ብምልኦም ዳሕማይ ማለት እዩ
0: ተማም
1: ኣራይ ኣብታዋን ዘላ ጓል ሓፍተይ ከዓ ዓለውያ ሳልዋ መሓመድ
0: ኣራይ
1: ኣብ ዓደቀይሕ ዘለካ ዓለውያ መሓመድ
0: ተማም
1: ከምኡውን ንዓኺ ሳዕደይ
0: ኣራይ ሽክራ ፋጥማ ይቐኒየለይ
1: ባረክይ ማ
0: ኣላ ይባርክ ፊክ ያ ረብ ሽክራ ለክ ፋጥማ መርሓባ السادة المشاهدين حلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة برنامج مواصل كمان عندنا اتصال هلو هلو
2: اسكت عليك من
0: هلو
2: هلو
0: هلو دبيوة مرحبا
2: هلو
0: مرحبا من قبل
2: هلو
0: هلو مرحبا من قبل سمعك الله من قبل
2: أنا جمال سعيد
0: هرايك كم يوعلك جمال
2: ويعلك سعادة الحمد لله فين
0: الحمد لله بطعم تبوق تفضل
2: وقالنا الحمد لله كاب جندع
0: هراي تفضل جمال
2: ايوة نخلوه زي إريترا
0: هراي
2: نمكلغال سراويت إريترا
0: تمام
2: لجانا

0: نسدراي نسبيتي حوا عبدو
1: راي
0: مدكي حنان جمال
1: تمام
0: سلمى جمال
1: تمام
0: ليلى جمال
1: تمام
0: إكرام جمال
1: تمام
0: هيثم جمال
1: راي
0: عبد الكريم جمال
1: راي
0: سريا جمال
1: تمام
0: فاطمة جمال
1: تمام

كم درفي بوانقو عرب حجي من كبها قرنا إيش راوطي إنها نسميئنا مالتيو نعا سميئنا وانا كن ملاسينا مسانا تصنحو يبدو إنو حنخرج فاصل غناء السادة المشاهدين كما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيترية وحلقة من حلقات برنامج الودة بيوة إن شاء الله تكون عجبتكم حلقتنا لليوم فيما يلي حنقدم لكم أغنية عربية خلونا نسمعها مع بعض وحنرجع برضو خلوكم معنا

ساراي مبارز خبركم تعذبتنا بس احنا كتتلت احنا نيدبت قوي موسي ما كنا ندر في مدبنا مدب حلو زبايو ابزان زازمينا ساعتنا اخيل مالتي بزقربنا لكم مدب عاجبكم فزانا رايكم كنت كنت اسفنا قبرنا نزانا لو ما انت مدبنا سريع زدلونا اديتر مدهني زكرياس ازي خمس قنا فتو كومون ابزي هازلو مساي ابالات مينستر زينا نخلهم كي مسكون كونك حل فايدليني ابالات استوديو اديتر اشوا ملكت ان عتاركه سالينا ما تسلم مكنن اب جرافيكس رستنا يماني تكنيشانات لملم عقبه ايوب بخيت يور سالم ميت بارحكم اون تكنيشان دمت اسابا جنزبو ميك اب اميره محمد ابراهيم كوم اون الباسا سارينا صحيه وهادي مدبات تلفزيون ايترا علم يوحنس ودغنطو او هادي استوديو تكي مكنن صعدي بمخنيم نزمر بنان ابهم كبلوا وعلم ازينا كنا مسكنو مفتو كوم اون خلاتكم تخططت مدب هيلو دبيوا تساتفتي ازي كما مسكنوكم مفتو بشي مين بشم كلهم مسارحتين مالتي ابز متزلزلوا سمون بحال تحسوا حساب الرحب سلام وسناي زلو انيات كون لنا منه الساده المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم من برنامج ألو دبيوة. إن شاء الله نلتقي في الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من برنامج ألو دبيوة، وإلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يبحث مع السكان تعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. التجهيزات الحديثة المدمجة في مستشفى الدقيح تساهم في تحسين جودة الصحة. نتائج مشجعة لبرنامج الزراعة المصقلة المربحة في مديرية عالدخالة. في الأنباء العالمية، الصين ترفض الاتهامات الأمريكية

الأمريكية لها بشأن الهجمات السيبرانية. تدريبات بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا تركز على كوريا الشمالية. وترامب يغير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا وكندا ترفض. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي مع ممثلي سكان مديرية وسط دنكاليا سبل تعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقد في منطقة أفامبو في 25 أغسطس. ودعا السفير محمد سعيد السكان إلى الاستخدام السليم والمحافظة على مؤسسات الخدمات الاجتماعية ولا سيما المؤسسات الصحية والتعليمية بما يضمن تعزيز التنظيم والمشاركة الشعبية بما يتناسب مع المرحلة الراهنة. وأكد أن الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تم توفيرها تعتمد بدرجة كبيرة على الاستخدام المسؤول من قبل السكان، مشددا على أهمية الاستخدام الرشيد لهذه المؤسسات وتعزيز إدارة المياه في مختلف القرى. فيما يتعلق بالتعليم، أوضح السفير محمد سعيد أن الجهود الجارية لتوفير خدمات التعليم التمهيدي في كل قرية تنطلق من الفوائد المهمة التي يوفرها هذا النوع من التعليم، داعيا السكان إلى العمل على إنجاحها، وحث أولياء الأمور على إرسال أطفالهم إلى المدارس في السن المناسب. من جانبه، أشاد مسؤول فرع الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر الدكتور علي حالو بمستوى الوعي الصحي الذي أظهره السكان، داعيا إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات الصحية لا سيما برامج التطعيم والرعاية السابقة للولادة وخدمات الولادة. وفي السياق ذاته، تفقد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي الفصول الدراسية الإضافية وسكن المعلمين الذي تم تشييده في مدرسة أفامبو الإعدادية إلى جانب المدارس التي شيدت في حمرتي وأيومن. أكد المرضى والعاملون في المجال الطبي أن التجهيزات الحديثة في مستشفى أديكيه قد حسنت جودة الخدمات المقدمة. وصرح المدير الطبي للمستشفى الدكتور كفلزجي بأن الحكومة تستثمر مبالغ طائلة لتزويد المؤسسات الصحية بتجهيزات حديثة وكوادر بشرية مؤهلة وكافية، مما يسهم بشكل كبير في تحسين الخدمات والصحة العامة. وقال إن المستشفى بدأ بتركيب عدد من الأجهزة الرقمية منذ عام 2023، وقد تم تجهيزه هذا العام بمعدات أكثر تطوراً تناسب جميع الفئات العمرية. وفي الختام، حث المجتمع على توخي الحذر في نظامهم الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب الأطعمة المعلبة للوقاية من الإعاقة الناجمة عن الأمراض غير المعدية كالسكري وارتفاع ضغط الدم. وقال تشومي تكلي من قسم العلاج الطبيعي إن القسم يقدم خدماته للمواطنين من مضادق أديكيه وسينافي وشمال البحر الأحمر، وأشاد المستفيدون من الخدمات الصحية بجودتها العالية وتجهيزاتها الحديثة المتكاملة، كما أثنوا على استثمار الحكومة في القطاع الصحي. حث المختصون الزراعيون على توسيع تطبيق برنامج الزراعة المصقرة المربحة بمديرية عالدخالة، مؤكدين أن نتائجه كانت مشجعة على المزارعين. جاء ذلك خلال تدريب أقيم في 22 أغسطس، واستهدف أكثر من 60 مزارعا من 11 إدارة ضاحية، حيث تلقى المشاركون إرشادات حول إعداد الأرض بصورة سليمة والزراعة على خطوط واستخدام البذور المحسنة واعتماد الدورة الزراعية باعتبارها من الأساليب الفعالة لتحقيق إنتاجية ودخل أفضل. وأكد المختصين أن نتائج برنامج الزراعة المصقرة المربحة في المديرية كانت مشجعة، داعين المزارعين إلى توسيع تطبيق هذه الأساليب والاستفادة منها في تطوير الإنتاج الزراعي. من جانبه، أوضح ممثل مكتب الزراعة في المديرية سيد كيدانيل أكي أهمية التكامل بين أنشطة تطوير الزراعة المروية وتربية المواشي، داعيا إلى الحد من استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية نظرا للأضرار التي قد تنتج عن الإفراط في استخدامها. في سياق آخر، أفادت معلومات بأن شابا يبلغ من العمر 22 عاما توفي جراء صاعقة في منطقة عد شريتاي بمديرية عالدخالة عقب هطول أمطار غزيرة. حث رئيس مكتب الخدمات الصحية في مديرية التسنية سيد جبرهيوة تخصصي المجتمع على زيادة مشاركتهم في مكافحة هذه الممارسات، وأوضح أن حملات التوعية تجرى حاليا في 11 منطقة محلية نظرا لعدم القضاء التام على ظاهرة ختان الإناث وزواج القاصرات. وأشار إلى أن وفيات الأمهات والرضع من بين عواقب الختان وزواج القاصرات. وصرحت السيدة حفيظة محمد من مكتب المدعي العام في مديرية التسني بأن ختان الإناث محظور في البلاد بموجب المرسوم رقم 158 لعام 2007. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام.

فاصل نعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، رفضت الصين اتهامات وزارة العدل الأمريكية لها بأن قراصنة تزعم واشنطن أنهم على صلة بالحكومة الصينية اخترقوا شبكات عدة من الأجهزة والوكالات الحكومية الأمريكية. ونفى المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن علمه بالهجمات التي تحدثت عنها الإدارة الأمريكية، مضيفا أن الصين تدافع باستمرار عن الأمن السيبراني، وشدد على أن بكين ستدافع بحزم عن حقوقها المشروعة ومصالح الشركات الصينية. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن القراصنة مرتبطين بالصين اخترقوا شبكات وكالة الفضاء الأمريكية والمجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الطاقة ووزارة الصحة وغيرها من الأجهزة والهيئات الأمريكية. قالت كوريا الجنوبية إنها ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع اليابان والولايات المتحدة في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر لاختبار الجاهزية ضد التهديدات الصاروخية والنووية من كوريا الشمالية. وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان أن التدريبات السنوية فريدم إيج التي تتسم بطابع دفاعي ستجرى في المياه الدولية جنوب وشرق جزيرة جيجو الكورية الجنوبية. تأتي هذه التطورات أو المناورات الثلاثية بعد أن قلص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق مناورات مشتركة كبرى مع كوريا الجنوبية، ثم ألقت الولايات المتحدة لاحقا تدريبات مشتركة لقوات مشاة البحرية كانت مقررة في الشهر المقبل. هذا وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية نددت بقرار الولايات المتحدة الموافقة على بيع صواريخ ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية، وتعهدت بالرد بقوة وفورا على التصرفات العدائية في مختلف المجالات. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أونتاريا المشتركة مع كندا إلى بحيرة أمريكا في إجراء رفضه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. ووقع ترامب مرسوما في البيت الأبيض في هذا الصدد قائلا للصحفيين في المكتب البيضوي إن التغيير ساري المفعول في الحال في خطوة تأتي وسط حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاد في العالم وجارته الشمالية. ويأتي تغيير اسم البحيرة على غرار تغيير ترامب اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا في يناير من عام 2025. في المقابل، رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الإجراء الأمريكي قائلا إن بحيرة أونتاريو ستحتفظ باسمها، ومبينا أن بحيرة تحمل هذا الاسم منذ أكثر من 400 عام وهو أقدم من قيام الاتحاد الكندي ومن إعلان استقلال الولايات المتحدة. في النبأ الأخير، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام لوفاة 12 مواطنا وإصابة العشرات في حرائق اجتاحت شمال شرق البلاد. وقال تبون في رسالة تعزية إلى أسر الضحايا إن الأعلام الوطنية ستنكس عبر كامل التراب الوطني خلال فترة الحداد مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية، واصفا الحدث بأنه فاجعة. وأشار تبون الذي اعتبر البلاد تمر بفترة عصيبة إلى أن النيران باقتت مواطنين في وقت شرعت فيه السلطات في تعويض المتضررين من حرائق سابقة أخمدت. وأعلن الدرك الوطني إغلاق 3 محاور رئيسية تربط مناطق شرق البلاد بسبب حرائق الغابات قرب مدن بجاية وجيجيل وإسطيف. سيدات السادة، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يبحث مع السكان تعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. التجهيزات الحديثة المدمجة في مستشفى الدقيح تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة. نتائج مشجعة لبرنامج الزراعة المصغرة المربحة في مديرية الدخالة. الصين ترفض الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجمات السيبرانية. تدريبات بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا تركز على كوريا الشمالية. وترامب يغير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا وكندا ترفض. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنا بي أنا لا تحقبر وريد اشتقل لأي اختي متقلن قلن من الدبلكة فتخنتي حد فريخي أنا اشتقل أبي أركب من مرحن قلن
1: زيخ لك كينا أطري كوزلو
2: اسكستو هالكي قبري
3: نسقا تقول داي كابلو مجمرو حدا أمورو الصحة السبز قبرو تقبارات قبر
4: داريو

0: بالحرية انت هتقدر بقى عليك نجرك ايه
1: تيز الجلد تيز الجلد حسب يتعي تكري في الليل هجو خمس عوازم تحتي تيما زاتر حيباز اللحب اسكزر الليل

0: هلو يا امي.
1: هلو صبري، كم يبعلك؟
0: عم لام مس جند حنينا ده عندي ها
1: سر عندي بتطني اجات امي اي روح كون
0: لو ما عندي عرفت اني وسيدة صور هنا غرقا
1: نو نو نو نو تصقم يقولون انا وند حلف كله خيت عليك
0: غزمزا تعمت بنافل حلو خستيك
1: وا صفون بر مو كديدا بتحلى
0: قال ايه انت دهان نعاها خنول كن كما جمرا هنجمرانا
1: سامر حفتي بتعم سبونيرو قنتاي مو حجها كلاس لاتني سئل يا غمان شخصه تقيد وتي زلو
0: ناتك خلاص كازي ودا
1: انت خبلك للي مسيلكي اتين بقدم عايز بالك المرهاني تروحي بالك لخو سلا زايد كزيان اوكي
0: باكي وي ثانك يو ثانك يو نحاوي
1: نا نا نا يو ويلكم صقم زلو يكون انا جوي
0: وي يو نحاوي ماما حمانك تمسكنك
1: اتصبر حفتي تريت حويل نمبر انت تصقم الله
0: هو نسوس نسوس
1: مو بقى رح نداول keep in touch okay
0: هاري اون هاوي ثانك يو
1: اوكي تشاو
2: من دايره هنوكد
0: ايكون مامي
2: ما بيد على الخيل صراحه اللي تخدين اخي كيراكني
0: عرفت اني وش اللي زله مامي
2: واصبو
0: هنوكات مرت موسيقى اني جميرو
2: اه
0: ترى دارينا انا
2: دو هذا يسوبل
0: مامي كتحقوسي تنقول لي الناس انا يمكن ينا عندنا رخيمني
2: واي انت زمراني علم كدي تعمل بين دا ترخ بس كل خول اللي الناس لنا
0: وقفت أرض رساني ترخيبا
2: أسسوا حقك تأبنوا لإخكادو تاي ترفني تبالكو عمزو بلز والد
0: آه إذا مزقونوز كالوتي

0: kann die Hallo dafür sie kann.
1: Hä?
0: Sie amel kafe sie ska.
1: Nei ba kdiu, enta ko lelo khirde ke zekal. Dus tsatsani kha kha dagagmet ke ba hid blek.
0: Henok.
1: Dan kullu mo nok dofaji. Nei mo da ta wsan khat nay ngerni. Ana lkhullu khsamna lkhullu qabel. Wasina yemati. Wsan khan ngerni, ana kha zowatsan kh gabr.
0: Na'ay ko hasab ka izger man zalo.
1: إيه؟ حسوي نبرن؟
0: أتحرق أمه كيف سمعت وزي إلنا رقي إلنا نررد
1: سالينا برضو أتبي قبل لي زلوتو أنا أرد أكل لي كنت فلت أنا خنقر أكله بزي ما أخي أبزع عالم كنبر أي كألني تحركة لو مدو خنقر سبح دو خنقر إلا زحلف كوكتي بعد يتراي الفلطو حكي لو خنقر كي كم زلات يسمع إزلك خويد يسمع نيرخا
0: حجونكو قبل عليه خزلنا اخبروتنا ادناقوتن ابوتي يزلو
1: كدا في تبرني انت يد لا انا نافلتكي خول لا يتبرني سلينا صغغماي انا خماخي فتيرنا نركمينا
0: هينوك انا قلنا كاب حوي وطاي بخال عيني طميتك كيفتني نفس حجي خني غير يروز خل
1: اتسلنا تدلي خي قليلي قليلي كنكرك حق خنكرك عيني نرى أخو أنا نخال اسمح لي فخبكي كده
0: أعطي هينوك تهي جيرك هزي تردقني
2: ده حانك أسان نسوس أنا وان حالي نقرز محت أنا كالاني
3: انتاي
2: بفلات يا أخوان بزي فلات تيدروس الميلان ودين أبدوكوانكم سرح جميرو مالو
3: هو عقاط عمي تيدروس بسبب يرخي بي نميلين كاسلي نامزات مع خاب من قد جون فليتك ولا عند زرع خبيب
2: دحان بك بزخوان انا تسخى زهب كان

0: مسرح سرحي لك حزي نسخة أب لعل تدروسنا أب لعل ميلين ودين زلك تحزات بوقف أنا له
1: نسون عاخي لزي ونكون طغميك بالزباري
0: كومن دعركوين هنرادا داينا.

0: هينوك، it has never felt حشنا.
1: نوس خلنا بالي تصقم كوين حجش لما نكو غيركني
0: فورن تايدي نعخه
1: فوري فورن تاي معلو قلت عقمي بلي قبل علي خزلن سمعت كم فقر مخانو بتخكل الركاب تصقله
0: خاون نخيل ندي وتيت كهلو وكن بخلتي وكن خاون الله
1: انتي حجيس كم حصر دبل نغرني قبل علي خزخون عين سمعت فقري بلي نكتب للغي
0: اتهي نو تغيرك ازي ترداني خا
1: هذا تخزر بدلغي ترد لي لنا لما نقص ترد لي تبلغي حس حسب تخون حسب بامتي
0: انا خل من دلي كونكون فقرون بالمناز متاع يكون
1: اها باراكيت كنا ماني كني
0: انا لما ني بقول خنا متي حد نزربات الطواوي يزلخا
1: لا بقى بقى صباحك انت كتولد حابير نهار عين
0: اتهنوك انا خبخ في اللي دلني
1: دهارك أس أمغران ديكم كنت بلين ياركي
0: حجة خبز عمام تيتزارب على خطة
1: ميليون ميليون أبصرحكم كم جمرس مستير ريخوينو
0: وا ميليون صراح مجمارون زي مجمارون تحرش نقر كويني ومو معاخة معرخة نزاق هدي سكا
1: يقد سني نعي
0: كمي
1: صبو ميليون نعي بأكار رخيبو بترزقان بجهران أبصرحكم كم جمرخ نقراني نعي انت يسمع عندك تحاسبي دهارك بأسنال أركنتنا صبو غير كتفلت إيغي أجيركي قم خلص أنك نقركن صبح خرج متصوت بعد ميدان غيركني دس ملكي
0: مع الخندو انت قيمك سوري عاب انا غير جرس لزي حاسبك دحركا ام فلاتك لزي ترفي زي نغر خان بركا لا حسيبي كون دحركا بصراحه انا متي خان كل خاري خاير عندي خبا على خس مع الخندو تقيمك سوري
1: حتي لو انا قبل انك قبل جمر صراحه نوي حيغيرو انتي لكن مع الخندو تقيمك سوري اتخمي غير كن لعق ندلخي
0: هينو
1: تونكي
0: أبزر يا حبيت إحكا
1: كده تصدق بلي هو هريكي هينو جيكو أنا

0: الو، كيدا الله تخاتا تلوى يسأل تلك
1: على زيارة خبر كنت خاينة قال السبون كفن فنا كتر عيد اللو
2: دحنديكم دا قد ندليناكم على نايلكم ملأ اقتصاديكم لا
3: أتم دقي دحن ديكم انت أخون كومكم
4: بابا حرب ساعت كنا نقلكم إلا أنا زوعيناكم
3: رقرز
2: حرق الرق سرعت كنت تطعم زاكو علي
4: نفسه تقوين الله
2: وي أسي أتتاي بسرعة تسمع النمغي أسي أتعلم لكم وها حمسنا عبحك وستعبوا ولدي
3: أنت داني الودي إذا أكل بسرعة حيسكم يخمون كارك تعلنون ناس عليكم
5: بابا حقوسنا إننا مكوز أرسينا
3: واي واي تمسقن كم دهاني تمسقن تمسقن
2: مع سكدا أفليتك
4: وين حكمنا غير نيرة
2: أسي أسي أسي تمسكن كمدينة على ما بوي
3: تمسكن وين وين
2: تمسكن نزي أنا أسمع حني وين تعويت لنا
3: داني الودي نحن خافر يخون كل إيدي حسبنا هنا قليلا كلنا حسبوا نصبوكم دابر نحن ما نقرأ كنا زمدك
5: يردانا يا بابا وإحنا خاكو ينحزلكم لنا كل هذا صبوا تلاقيكم لنا في الله
3: بقولوا خبز عبيس لزهلي أكذا مساعدي مكم الله
4: أتلا بنتي شجرك
3: تاي شجرة لو زي
2: كنت تنبلي؟ إذا أشكرني كم زلعب حقوس لدأتي اللي؟ حقوسنا أبا حدو خينا نقلت بنا ناكيرنا دورو ناكيرنا وخا خا خنو البداء نوعي ويلي
5: أكبر بك نحن بك أبا حدو نوعي ناسا
3: وداني وداني وداني وداني وداني

0: العلبه دانيال وودي ميكيل حقو اكوين
1: هو تعال غسيل غدو للي دحل
2: دانيال لا
3: ايه انا على راس وودي كم زمان احنا تحبسنا في باص حقص
4: حقص حقص وان
1: ارى ما تصور
5: حسي حسي زغلي كميدي حقص في الحج حلو متحبس حسي
6: كميدي حقسكي
3: حسي زغلي برت تحقي سوى تحقي س حسي
6: بابا
4: تحقي زغلي
1: هلو
7: ولد ميكال ابو غزه حلو حكي
1: كمي غير كفيك
7: كل تغبره زلخا نجر كباي كم زي كول مراغصي
1: اوكي اشتي عند الله
7: حاج صراحه جمر
1: ها تغبر
7: تصلي له قبلك ازغ النجر تغبر بغمه تؤمنوا من على ملك
1: وصلي وصلي كريكم هذا اللي
2: انت اخون كان قال ان انا عيد حندي خا
1: وصلي بكم الو
4: دانيال دانيال خزوتك
1: ملكتك كيروتو كره له وتا
4: ابا دانيال وصلي بس
1: وصلي انت وصلي وصلي وصلي
3: حري حري

0: مغمى من الكلب.
1: صراحة كون نورمالي بابا بوزح حالك سيول
2: مو قطرة تعلق سلازي اللقاء مش هالسرح زلق
1: مش
2: كان متى مال ساتي هذا مش حكي مليون سوق انت والكس حانت خمسة فلت يركب بيت وسلن طبعاً كاتب بقى ليه فلت نسوس لازم فلت كاي نفس راح زقتا أتوخلها بوزح سكفتا زلنا نزنا برنا قناص قاب حجي ونا يتغير كان
1: تابا سوري زي ابنو وحينا بتوارك إلي نسو غمان حدا عالتنا مرأت أصل زنوري عدي منه
2: هو يرد أكان تلي يعرفتي من رقو أنا خاستي اللي ما لخو كاتب عند لخ
1: كوم يكون أنا تابا بابا
2: انت هيدا
1: سعد أخيرني
2: ما إمتى سعد؟
1: أتا بغدا ما يزن أقولك خان برد مستوانا نحجي أوتر أزلنا تفلتي خان أخا أمين يا أوتيري
2: وا مليون أنا دا خبايا مسيخ بك
1: أتا بابا بيلا أطأ بايزا اللواتا نبرد دا حركة أتمنى بذن زبكم ملك على قحي خان تبني تمنى سلكا
0: الودي هجي دا مغامي كان مقشا مستمرسكم كابتن كابتن لك أختك
1: لا زباب بس شعر أخن فرواندي
3: ميلين مع السلامه ترى راح لي فرق
4: ساكتي مسفازر قال
3: تاون قال
4: هانت نمره تغزاني راسي قاعد قال لي قرش كل شويه راسك
3: ميلين كل صراحه خاز بغني له بالطعم نفيا حزان نمرت قزيها انت عاد قبر على اللي عندنا
4: قرب تاع الرخيص بلا شيء
3: نقزي اخ اللي يزيد لك
4: اتعامل
3: كنا يزيد لك اطراي نقرني
4: ما ملأت عندي دلي هذا ميلا تشنك قال شان حمو شبيت

0: Dani. Dani. Antaram teri no hai nasi itne grani. Dani te ha khonka. Korum te khat khom zelkha. Fer berkna ulad na khon haqqof kun haqqosna bel nas. Hadu bet kam zizga berkan tayu.
1: تدويني
0: توالديكم سخون كي تذكرون أبيكم زحدر كي تذكرون
1: تغويني دي
0: تلاني بيجو هذا فرحان للخا انت قبر لك تي خاطري لي
1: تدو مخيني
0: انت داني بيجو هذا سخون كي انقرني حكي من هذا ولا هنكيد ها
1: تدو خيني
0: بس بالحريم علي نفسها تحصب تحصب مو بحد خينا نقرس
1: نحن تخيكم كل

0: نجات هيجي انا اللي بيت رايك ما رمشكو منه وشغل من حزيكو شغل مسنين لقيس كل راس بس يركلكو
1: يا سلمى حزيك عندي يكون اشكالات ملو الا مامي
0: اشكالات قلها هلا قدر لكن مسليه سلمى ولا ادم لقيس اشكالات هلا
1: تبلي كل قبات من قبي اسنايت داليك عنديكو انا قل حزيك لقيت يا قهاولك بقى يا دي مطعم
0: نجات نجات ما تبليكي انا سلمى ولا ادم ديك بها ودي متاع انجلش اجلكي الك الرؤسي تقبني قدرك من قبل شغل مسليه لقيس بس والحزيه
1: كلا سنيا سقم ولا تاميرك بها يا حبيبتي اللي شغل اللي حوت قبيبه ليكي بس هو شغل تلمس الكل ناس
0: انا جات حكي انا الحزيل اللي كشغل اول تعب زحلي قلبه ومسله يني ما هي بزحله تدفع دي بقى حزل ليكم
1: اول احنا شغل قلنا قباب على لبنان سامعين ليكي احنا ينسرق وينرمق عنديكم سامعين ليكي قبلها بتنا وحنقلنا لمصنهو شغل حلال قلناته انا لو سالنا جات ريكي قلنا مكتب شغلين يا صبح كما اتممكم ديب اللي السوق ريكي ديب قهوه ديب شنو شقع لكم ازل الحفصه من لكن ما حسبت قيرون كله ميت كنا من قال حكي الناس كده
0: نجات انت مثل الا كل دراستك وقول كل شهاداتك ديب كشنت وقهوه شقع ليكي يا نجات حكي يا رب نسكه لك قريت بلا سنة وشغل فتح لنا لكن من جرسان وشغل اتكشينت من رفع الزابط وملكينت من كساترات وحنافلات بباديلات يا رب من نجينا حسب كوك تفهمي
1: انا ناكي بنات اصلوما بلي شغل تحزي وبلي شغل تعار ليكي
0: نجات حكي قدام شغل من ما شكرك مسل لقي شغل قلش قال اقول بس
1: من اللي تركب من اللي تكقت ايش كسنيته مناتا ماي مريل ما تعون بتسحب ولا تبهل لقى بقى الشغل حلال ريكي تشكه لك الكرس
0: عسليه انا اللي الشغل ما راح اقزت ديب ليكو لكن هي اللي شغل جرسونات وكشينات لا تروف كيف بين من يعني ليكو دي بدها علي قسكم
1: مرحبا سلمى سلمى برف هاي قبل شغلت حزوب بلي قلت بك قسيك حوابا لقاك
2: طبعا مالي الا نجات ولا تعمات كريكه ما قفت يا خلك انها تحجور هلا يا حتى ما هيتي كفيتن انت تبكى ما هيت قلت توسك دي بقهوت تشحنات حت صبلت الا اذا سنيت عليك الله انت هاجي
3: والله شك السوق زياده حرميت ابي البلو لكن دي مش شكي مثل كم جايز وبروتوكول كو درجه كتك ابي انا ضروري يعني
2: انا بس هاشم قلت لا تريحني إلا ناي بروتوكول إيه كسنة صعب تحتها. أقول مسلك هو مين آدم بروتوكول يقول إيه كم ناي بروتوكول شغل يقول ليش كي واجب
3: واجب.
2: ماله أنا اللي شغل مني واله واللي شغل جاردين أنا حفير ودفين وشغل أنا حيلة رفعته كريات اللي كله اللي جريشات تربى من يفتي كله.
3: بس أنا اللي كمان إلا هاتيك ما تيك بدون ديت أقبل ريكا كل الشكل منتظم من العيس. وحرر شغلنا يا كلارهات ريكا انا وانت سنندك عيرنا وندت ما سحنا ريكا شغلنا حنقل قديش كبنا وحررت معنا يا ابو خليل البروتوكول كوبيلكا
2: يا اخي بروتوكول وتقبل لا كل كلمات لا لا حافظ انت نحفظه من زول ضروري لا حريني لا لا هناك
3: تكبت سلام ودتك
4: السلام عليكم
2: وعليكم السلام مرحبا عليكم السلام
3: ارى ارى
2: مرحبا بكم متمثل لك يوم متاها حنقاتو
3: ارى بلا يوم باكريكا توعنا ريكا وناقر هذا التقرب مثلا
2: بروزاي
3: بس لك فليز يا اخي شو لباسنا يا سوق انا جرادين فناتيو
4: انا من سوق انا من جاردين يا انا اليوم هي ابعل عرفيته من جاردين
2: يوم اعمل عرفكات اعمل شغلك يا ما قلت لبس حق اعمل عرفك للباسك يا اخي انا سوق لباس لبس يا اخي انا ما متقبل لك ارى اللي اولد حقه تقول لي بيك يا اخي بالله تلاليك من قبل انت اولد وانت وسيد كل اقريت عبد عبد انتم بس بقت اكتمت بس ان شاء الله
3: اسمع لي يا را وحد نوسك قدام لا نسوق قدام لا ولا شيء كسوق ابو اللباس كرسار صح كان دبيل وقروشي لا تبقى غير اللي
2: انا هذا لا تفوت
4: انا دي اندشك يكرس حمام من هليكو ناي كراسي دفع دول بلوني ادفع انتم هي دي من لكم اندش عمدكم من كراسي دي بكراسي دي بتناطر لكم ازاي افطورام لكم من قبي فطور طلبه انا قلت ادفعكم
2: لهجيه بس الاوله كر

0: بتمن كان يقول اكره بقر ما تمسلك لا اله الا دفعت انت بس تثبت
1: دفع دفع قلنا وحرب زيت الفواش بالجاردينات لو نقروش ركب الليك
2: انا بويت اذبت سكاكين اسحل قروش اطال حرد واطبح لمبا وجاز بعربيه دروك اطباطح واذا يدي بحصيب لا عربات ديبو انبوت لك واذا لو حاليا انا زي منانا
3: اعوذ بالله انا هنا يا جماعه من كل ابي شيء من الليل حسيب عربات تتعب
0: ومن فتي ورد يا اخي دم لبالك تبلي يا اخي اتقفف واتنا شافوا
2: اتنا شافوا دحان انا منكم عايش من دي ما حمق رحيه اقدر انتم ازاي متبلع
1: بالله على تمن لي وبلعنا لك انجلس لك مسلم بلق انا من قبل انا بنوشي يا حزين يبلعني يا اخي انت العربات تحسب ولا عربات لك في روريك قالي رسحت والشانات بقول لك انت على ذوك هم سنبل انا سلك كمل انت شغلك غير شغلك غير عادات حفظ وقت بتكتب واذبي وانا انا من كل حي سين مالي انت عانت تفكر وقبي منابرتنا حيوانات كذا وانا عتري تمام وقيستك ولا هذا يكون شيء
0: قصير ايوه تمام آه. او هيني دلاله ابد ايوه انا ما بسيت عمي من كاني ايوه اقل مسلك دلاله بس للسوق ريكا ليكا طلولو ويبوس كله تعدد من لخبط وديكاو لسوق تحمر شغلات هنا نريكا ترى زادت انا فطور دفع
2: مش عربات
0: لكن اوروتك ابشحان
2: ابشحان انتم ليس حسايام انتم شمالكم ايلك بان انا مسلكم بدل زبنيه يكلس التباركين عربات دي بالاندجيسكو عربات اللي تحطم كارولا كارينا كامري مارتيجيس شارسس ياريس لب على حايس

0: مرحبا مرحبا مرحبا حالتي سعادة. مرحبا مرحبا مرحبا. اخبارك ايه؟ كويس منكي؟
1: تمام ما شاء الله. كلكم
0: الحمد لله الحمد لله.
1: يا من عاوا سكاها
0: يوم ريشاي قل اسدي ومن بيت قل افقر شغل قل حزن دبيركو جيسكو وشغل بولو كروسي ركبكو كان انت حلفاء كان شغل قليت امري
1: يا صوب مني والعالت امير ومامي كده شغل يركبكم حالتو
0: اقل يلا قبي يركبكم دي كان قال حتك ما تاكلاتو ناي كشينات وناي النادوفات لاتو راكبت عالت بس الثلاثة كين
1: كان لي عجبك
0: البس يعجبين حالتو كشينات وثناناتا وحد صوت اشحنات وما سعوت بلاد اللي لا تولت ادم سندلات دي اللي كنت كل راسه
1: الا من قبع انا ذا
0: ها
1: فول مرارا ندزابيك ولي قال له ولي شامك الدكاكين وازع ليكو مثلية وازعي وقلي قليه لا مش اقول يدي فايح ما تصال
0: فول مرارا لك فحلته من سلمى سندلت دي بسينا فول من وكين بس حلته من وكين حزيه كين بين اللاتو
1: سلمى
0: ها
1: حكى كل اللي شقول اللي تعارو تفارق ليك شقول يركب كويت بلي قال لا ريشال هي بكيت اقلعقني قدام كيتو
0: حلته كليت فول لاتو قصايل تفضلوا قصكو دحنوا على زهين
1: بس حاز قروش وما تماس حوت اللي كفهم سلقي قال لي فول ناس تاركبك حسيتك علي لقبة
2: ما ليش هيك السوق أزلها تبص ريكا أنا أكل فلسنا يا أخي مني دي
3: يا أخي أنا دي بحياتك إن نوص كله فلس ريا نوص دوفي كوني عليك الله سكنا شاهينا نسند دي بيت نتكمر أنا ملي بجبايا لك بيجي جبايا بس قروش يركب لكن إذا قال أسك حاجة خلك اسكم من ننسى
2: سلام حدر قلوب دا أما اللي
3: أيوه.
2: إلا نجات ولا تعم تشريكها
3: أيوه.
2: بشامين ندس سبت الليل
3: تمام
2: أنا تأولها لسكوا وكنا تحاليكوا ومن قبي كم سلا بيمبورنا ما يقول لك سنة ما تسلا سبت مسلا مرة تفرح بلك
3: يا سلام ملي أنا اللي شارحك سبت في حد يبي حاجة تقل إصبعت مني قدركوني أزاي مقلتي بل أن تحزن ليك طيبني يتبلنا ليك
2: طيبني ليه طيكوني يا أخي كل زحرة تبر برئي يبلك الليك وتريك أمبلي عاسم بحر الفاقر تبلك الليك
3: أنا أما ملي إلا أرها سبت لحش منه وفتيني بس منه قليتا ينسئني منه قل إنسان
2: كلاس تمام حقول لك أبات ريكا من اللي وقال أن نحما شرنا حقوها تقهوة قرماء دين تراكب وقلات هيت كفوكم سلودينا تقرير نب
3: خلاص كروش كل عند ناس أنا دي بانت ماتسي وأكل عند حدنا تكافى الله
2: كله
3: اتكل انكف الله
2: تمام
3: خلاص اتقهوة عند ماتسعنا لأبارك أبنا تعد هيت انجام معن ونتكافى الله
2: اتكل انكف
3: الله نجات زحراتا تكفكفية بمامي
2: سن نجات ريكا لبا وكل عندان وانتام ريكا إلا أرها أسلوب هلبو ما

0: ጻካው ምን ገብር ኢካ ግሩሽ ነ ያለ ሐጽብ ለማካይን ወናለ ጃርዲም ኩል እንደ ሐይበይ ለይ በከቱ በስ
1: እስከ ከለ ስሉብ ሚት ረብን ማጾም ወቡን ከፍኩፉ
0: تمام تمام እየሰማ አንተ በስ ምትብል መስለከ ግላርሃ አርሃ በጥረቱ አርምሬ ሐያ ቦፋ ጫላ ጻጎት ባላወት ባላ ባልገጽ ነ ደጋና ሱግነ ወጃርዲና ሐተ ወለት ረይ ከትብል ፍዱብካ ወጻጎትካ ወኩሉስኩም ተምሳል ሸርሐከው ግላ እስከ አርሃየር ኢኮን ተበጻባት ሰበት ለይ ተስከ መጽለ ዶልቱ ብልሬካ ፈርሐት በሰበት ሰክር ለጉሩሽ ኩል ጥበቅ ጥበቅ ታይ በቃ
1: ማለይ ልስሉብ ፈናንቱ እንስሉብ ለ ሐደግ አርሃ በእድ ለደው ኹኖሱ አዘ በስ በገስና አለ ለእግል ይበሎት በስ
0: በገስ ይን ሰልፍ ለለ በለከት ገመየን ሰርቀተ መንገይዝ
1: ማለይ እንተ ሄን ከማ ሼክና ኤልኤፍ ዴ እንደ ያታራትከ ኩሉ ኩሉ ይተበግስ እዚ ስማዓኒ በቃ ግልት ጎማ
0: በስ በለግል
1: ምግል ይበሎት ማስላክ አራክር ምሳይ ክርድሳይ ሐጻብ አረባትና ወጃርዲና
0: ተምበል ያ ከለከ ሄርት ያ ከነ ታይሩ ይበለከ ሐምድ ይበለከ ክን በልከው ምገብሬካ ምስለለ ፈለስ ለህለ ዲብከሬካ በምግል ጃልጣካቱ ለላ በለከም ሰላ ሐምድ ሸከሱ ምገለከ
1: ላላላላ ሐቢብ አና ተምሲል ኩሉ ኩሉ ይቀድር ለህያላ ማንበስት ማላጭ ምንጀ ሐርማ አንተ ካትራዛ ቀብዛከ ዲብግላራ እዚ አና ግላራ አለከለ ረምሬ ኮፈ ይበልከው ተኮ ይበሎ ወወጣከም ሶሎማ يعني አርሀ ያመል ጻጎት ርእቱም
0: አለ ሼክ ሱግ ያ ካንተ ትፈመኒ ሊካኒ አስክለት ሐዚያ ሊካ ሐጀ ትረክብ ኩሉ ትግለስ ለካ አምር ሊካ አነ ላኪን ዘነጃት ከፈከም ሰል ብለግለስ ለካቱ
1: እስከ ስለን ኮቲ
0: تمام ነጁ ወለት አመቼ ፈታይቸው ናይ መስተቅበል ሲቼ አነ ብሻም ክዲ ባድ ወዓልኩም በለ ክዲ ብሽቅል ፈክሪ ሊኮ ብለው ወልስ ግሊዳያት
1: ያ ሰላም ربما مسحيلت ودا قبلها بكن يكون لا تكبوت هاي انا بقى قال له لا حفظنا له قلني بل نبقس
0: لكن شيك السوق لما الشلاتا في الدازم كبن سنه حفظ قلت التعوت
1: ما اللي ارحونا حريف فارس بالعيال وسيت وقال له دوك قبل من قبلي كله كله يكلمني
0: يكلك كان كقدم رب الستين
1: الستين
0: بقس سمعني ابو الدين
2: اه
0: انا ما اللي يوم صرت اللي مطعم كافطاركو
2: بس
0: ابي ومن سالكم من كهيني يعني جوا دي مطبخ هلا بيلون
2: والله يا امانهم توسي حسو انا ليك حدار اللي شغله الدنيا هي
0: ايوه
2: استلف شغلنا طباختهم بوتانا
0: هابي
2: وبهتات مسلني نو شيء طبخهم كروسي تريح
0: اي تريح
2: باتل من مطبخ بريز انا بس زي ما نو شيء طبخ
0: لي استاهل استاهل ودي انا نو سريكا الا طبيعتك تلب فتيك امر ليك انت كله انت لسنيتك
2: تعيش تعيش تعيش تعيش
0: انت ما طعمك بلاك لي ربي كمان انت ما طعمك طباخ وكان دي بعد هي حرستاي وموعلاي وتلجو على سوق هيت هيشاي اتا نوصل بس بلاك اللي كوك من اللايك اقل لك بقى بديبو اتشقول يعني ناقشا وعبا وحوانا وباك حق اللي يبال ولبوك وقل لك بابا لبوني بس
2: والله حدار نايمين نسعنا نايمين نسع ولا حاب انت يكون اللي من كلا وراسنا هو
0: تحيصو يبا تحيصو تحيصو بالدين
2: وحر شغل لقب بليس نوس وقل لار حقوب تريكا اذا انا لا نجات الا ولا تحتك كنت عجبني مسلك
0: انت متعجبك بالدين
2: نجات ليك من كلهم الاولاد نوسكا
0: ابي
2: لا طبيعتك كل حته تابس ناس
0: لا
2: كدي لا فتي بس انا
0: بس بلاك ليك انت بس الا ربي قال ذا كديبه الا نجات ما شاء الله وتبارك الله يعني رب الحفظ بس فدابيته فدابيته راح تمثل
2: ابي ابي
0: راح تمثل تاكب وكل عدات حسب
2: سني
0: اظنوس يعني قليتاي فراق راكبه ليت الايام اللي واللي فراق انه بس ساكت قلنا بدو لو بو انت تبي يعني دي مقهيت شغل انبتت تمام اللي كمان
2: اسنيت
0: السلف دي بكشينه تستبدي
2: عبي
0: وحرى يعني لا شغله ولا ادبك مسل روكم ان انت تبله ليك يعني سن فتوى فتوى بدي كمان انت تبله ليك فتوى عجبتو عجبتو بس بلاك ليكو كطوال يعني محاسبه ودوا محاسبه
2: بس نجات تستهلا
0: تستهلا
2: شغلات ريكا حرت اللي قومنا ازريكا نجات لمسلو نحدامتهم لمن كور عباه اول دوتات ور هلا شغل زبل دما صاكان انا كشينت ايناس بني ودرسون ما درجه كور بلاك هوت درجه سيم قالوا لبحتو
0: ابي صحوا كان براكا
2: بس تاد انت
0: شوف شوف شوف انت هذا نوس بلاك ما شاء الله وتبارك الله اللي ارها اللي ارها بس يعني شر لها شو شيخ السوق من كله لاكب ولا فنات اشكال جيبوا له تفر
2: بس ارها بدير ما اي الاكب قاعد يكون بش يقول قببي علاني اذن ايش هذا مكر من ركب ريكا بس مالك لي تقدر
0: اذن لا تو بدي
3: أضلاته اللي تفرها ليك أي تفرطه إن أكبوت ديب دكاكين وواشاقوت ديب بيت وحابات والليتات انضحت قيو قليتها يتوفر مسلوم انقبه بالديب طوالي عن أسك بانك لسعبها بانك كره لازا بالمناسبة.
0: السلام عليكم حايسابنا وسبقاتنا
3: مرحبا عليكم السلام مرحبا
2: مرحبا
3: عرب يبا
0: أنا الباشر سح سبت لك راسي قل يرسح عندك أيركو قل مساك
3: أبدا حنا يعني بشغل لباسو وأدوي للرسح وأفكارو نديفتو لنحزة اللي نارها ولي أدا أنت تقسن تتقسيه عرب يا عرب عرب كراس حتى يقب يبا هكذا قدم لها والها يبا مستة متشانة متشانة وأشكالك فوق إن شاء الله تعوت الليك إن شاء الله
0: أشكال سنالة إلا أشكال اللي قدام بزحسبت يشقيو صلاة بزحيد بدي فيها وما فيها
3: فيها وما فيها ما شاء الله تبارك الله
2: حال عرض إلا صلاة بتو حنا عمق نتفرر مسلك عند ميجة سألنا مش أكاليك
0: حات إيب عرباتو بش وهش
3: بش وهش
0: تايوتا ونيسان وهونداي وهندايت كل أشكال لاي عربياتو
3: يا هونداي وهونداي العربات ما انصت وطبعت ودت لزمن اليوم
2: كفوت الله ابشرك بس شغل كل رؤوس تقبب على الكل ارابك شغل تقبب على ابكا
3: ايوه
2: الى راك ابكا شغل حر قدامي اللي سرق والى الماضي يكون الشغل عريس سني يكون
3: ابي
2: انا هي ابشرك بزحامل ودي اللي ما تعمل مصوص بعربات هيك اقول اسلمك
3: بس بس بس ايوه يبا ايوه ابشرك بس ابشر بالخير انا مريكا كم ان لا توده ليكا اكبكا وثلاث فنات اشكال يا عدد يبوت فرركا وشقيكا من قبي لجاردين من ثلاث يوم ثلاث يوم كم سلقي السوق دي دي تامر ليكا
0: خير لك
3: شغل حشمتو شقي واكب شغل حبنتو الشغل يعني رسحك وتعبك من قبي نظف وتعرف نظف وتعرف
0: سنتبع مع هذا سنتبع خير لك بطل لا ما تلفون صوت هذا وعليكم السلام مرحبا مك صوت اجيت ذي خير لك بات اذا قل امتاكات اهلا ادي شكر راكب لك
3: ايوه
0: شكر ناي كما قموت عجي
3: ما قصوت عجي
0: ما قصوت عجي
3: ايوه بس هيا هيا
0: الدنيا كنات
3: هيا قصايم فايده الدنيا كنات قصايم فايده تبو ربنا صديقك يبا ربنا صديقك
2: ريك حدار
3: ايوه
2: ارى ازك حد بس نزما
3: نزما
2: ولا قبينا بلا باب اقل الا لا تصعب
3: تعال
2: انا ذات قلت تسجع لك بقريك تزري بكي بزح عليا الثاني يجي بقول له
3: نوس يعني اللي تعليت ونويد اذا منه لو اتنوس بلا كلي كنت قليتها قلت عم تقص كم قبي يتصن حك بنت تعب حاب بوستون دو ده
2: انا نوس اللي ما اللي حز لك انا انسر ذات دول كوردي تلاك بتليفون عذاب ريكو
3: ايوه
2: بس يقول هبات شغلات
3: بس يتعلقوا يتعلقوا عرفت دبا كان
2: هذا حيسيه
3: حيسكه

0: حشومي أهمني بل
1: أيوة نجو ولا تأمتشي ما في جرش بحط لبي وحقه
0: وحقه ميتا بل من كي تخجلني
1: كنجو أنا نالي بيك لسلك وقل يبلغ أكم قبي تأشن هيني
0: كسم عني وانت هيني بكفكم تريني أسلاني حقه الشنة مشكلة تربوني
1: الشنة؟
0: شنة لكن أمان تاكي
1: أوف كبد اتشل ابشركي نجو انا بابان فتيك ودي بلبي اكان عباي بك
0: كسمعنا هالشو
1: ايوه
0: الا هجي الله تبلا ليك امان قبت من قبي افو
1: بيلا منك يا نجو افو اذا تهدب لياك مو مشكله تبعنا ريكي التلف كل اللي تكرهه أمرت لك لكن هيني يا نجو هداي برنامج ودق له انا لكن من حتى حاجه متاكد انا من اللي بيك مسلفتك 100% متاكد انا هديك ما ايف هالي رب دل ها كطيب زي لا شن هجه لا وديك لي شن هجه
0: ابشر مشكله تربوني لكن اي حاجات قرر هدايته
1: لا لا فهم كلك ابشرك اي حاجه قرر هدايته اذا لكن لشان هيك الاولويه اللي هليت ميت مسلكي كلو تالي في تاينا ف ولا حزر لك قل مي شك على تيت مبوت على القديم مقب سب التكنيكال كربت مني اقل بس كل الفنفه
0: سمعناها شومي انت ما كاي شيء قوي يتكرر انا ابر مره فتيك لكن الحرق من شغل لبي بس كاريه
1: ابشرك لبكل كريو يتشاك علي

0: انا يا نجو كل قدام امرن وكل عالم تمرني حتى ما رش قلم بوتكم من قبلنا يا حمس سنه تي فكر
1: سو لشان هتشالها بينا كويس
2: مشكله تلبوني البسني ابان لك بقى قلم تقلكات تنحني بس
0: امان

0: بقى الذهبي حتى مساعدته وفائدات الاتكاه اللي يكون وانا اللي سلا ادق الكند منكو ده منكو اللي سلفكو
1: بس اذا سبت برات كد بيت المسامسني لا فكره ذاتنا هيك تمامي تيلاك كيرا لبان غلا سلاك
0: يا زول وانت والابرك بتم انت كتيلات كب يا اخي وانت ما كير اتكلك اذا احنا عدنا التعس الا مشكلاتنا قل حل نودي وحل حزب لك
1: انا حبت لتريني يلا انا ريك كل مدرس الموت يتشل بس
0: ليتو اذا زبط الله
1: كبت طيب متي دي يا ابو
0: زبط كبت انا انت روسك تاغ
1: لا لا انا دي بالتليفوني اي دولان كملي كبتوني
0: انا لا توزت هاغ يالكو انا
1: لا كبت يا اخي
0: يا زول اتكبتني يا دوب انا بس هلا لبوني

0: እሊት ነውራክ ኬምብል ኬምብል
1: ኦፈይ ቀሩ
0: መትቀር ይበለካ መመካቱ ካትቀሩ ሁሉ ኩል ይተንኩ
1: ሱቅ ለናይካ
0: ያ አንተ ሸክል እንተ ካከ ከር አቅርቦ ብለከለ ኬምብል አለ ይፈትዩን
1: መለይ ስካሽም ኦይን ቀሩ መከረም ነናይ
0: አንተ ሸክል እንተ ካከ ኬምብል አምጀሉ ወራ ጋር ፈትዩ ሄሌኮም ይደብ ያላለ ለቴሌፎን ቴሌፎን
1: መለይ ዘይ ከበት ብላክ ሊስት አትዩ ወወል ዘይ ለውራ ጋር نفتح ممكن انا تغروش بس اللي تشلا بس غروش ها كفل يا
0: بلاك ليست كفا
1: غروش بس اللي تشلا مفتاح
0: غروش تتبل
1: لن
0: بايو غروش بايو غروش انا لا تو ورا لي كبوليس ليه تمس اللي تشلا
1: يا كشيك السوق الثاني امبل غروش لتبقري هيك كلتشيك وقلت يفهم ممكن تشيك بيها كنفتحه
0: يا ولد كله كله تفتح بلاك ليك انا اللي ورا فتحك من قبل انا ولا تكجلت كرهله وحريتان سلادي قبا من قبل التقبته هلا قلي يدوختو وانت رفع جاي يقدر
1: ايوه رفع دي التوكا انا لو شك قدام كداو كله تكجل كرهله برافع ذات الفم يا هلان
2: ولاد السلام عليكم
3: ميت الشغال لكم ودا معكم مشكله من هالليل اقعد نستيكم ما تقعد لكم مين
0: لا انت دار هارحب هارحب انت مشكله انت انت انت انت انت انت تفتحها وانت تحللها حلفت بدير اللي انا 1000 و2000 يكون مشكله اللي باسكنا فجارد اصرنا كلرب بقايرو بدل بدل لك
3: السلف السلوني قدرت من بيه بالها ومن يقلب يمي انا مسلكم كل الشاقل
1: مشكله يا ابن هنا من سنا للشاقل ومن سنا بكن هزي لنا احنا من بكاينه الازمنه دام هزلينا وحر انت عليك الا بالباسكر تحت سالون كفد الجسه ولا ديك الاطفال عربه الاشارات كيد تحصب على الكك دام في جرس من تلك انك عليك الا صابون تبع يصب متبع عليك انت
3: لا
1: ورد فين
3: الليك
0: لا
3: لا سلام
0: مالي مالي نفرت نفرت لك لا تسلال لا تسلال من ودي
1: شيكسو بس زلاته ملوه كي احنا ما قريت اجي نيجس كبت الهليت ونسرق المرايات بس كبتو كبتو
0: الهليت نفر منو دي
1: كبتو اذا الهليت بنزل مريات
0: بس
1: ايوه كم دور نفره
0: هلا ومرحبا حبيبنا اخبار معليش بس اسك نجمع قلك بس انت هذه قلك لا تنجمع لينا بس فرصتها بنا سنيت كسنيت اتلالي اسك فجر بس بكتها بنا انت هذه لا لا فجر لها اسك فجر لها بكتها بنا ايوه كم اللي تتورط نتاعك اذا انت يتشكلنا وتفضعي تكرينا ايوه بس ايوه يبا بس انت بالله وهليت قلنا كل الناس بينا فجرها لكن بس بالسات قال اقول قال انت شكل لنا بس يتشكلنا ويتفضحنا عليك قال بس ايوه لا سجنكم
1: ها
0: وراق لك بوليس لا لا لا, لا دبيني
1: يا كيك يا كيك حلت الله يا اخي يا شيخ السوق
0: يا كيك اللي نفر بس بلاك لك وفرها لكم الوراق وراق وتصنعي
1: يا اخدم فكره كتك بقول له كله بسبب كاتك انا من اتولد ايه كان له كل خارجوتات جيسكو قال سجن بلقاتي انا اذا بسبت كسجن قلتيته تبقى كذا
0: سجن ري انت سجن جريمتكم وديك قاتله تريو
1: يا اخدم بل ما لعبت بلاكات
0: تنبل تنبل يا اخي كم كم وحيز لك ماك وتمر هيك وصل يقول الا مشكله الذي مكريت الذي نفهم عليك الله عليك الا المشكلات ما نفهمك يعني التي تي الحاله فقلنا الوراق بوليس بمطعم
1: والله بوليس تشيك يكونوا تشيك تك تك تك تك لا لا اله الا
0: مرحبا
1: مرحبا
0: مرحبا
2: ميتو فكنا يعني تربشكم واكل اللي من شاقلكم تحنغروبكم تمقاكم قصوا ندي
1: يبا
2: قصوا
1: يبا
2: ها
1: انا جاي توصلكم لا سمعوني انا كرستي حياتي سجناتي انا ولا سجن غيرهن بس اذا دمنوني وبعد حنوا ولكم انا يكوني ولكم انا يكون هاشم
0: مرات قسمه يا كل ايدنا طول جريمه وايدها ملينا وكل ايدنا ضمانتنا حق لنا بحضر بس من لا افكروا
1: انت بالليبا انا فرغامي عليكم هاشم انا هاشم هاشم
2: انت فارقنا متكلي انا لا تفارقام كلنا هاشم ولي هذا سمعوني اول نفس عميق نسو انتم نفس عميق نسو هذا سمعوني انتم اللي بسطات الوراق فاطمه ولا لكم فتحكم
0: لا لا لا فاتحه مي لنا لكن بس قدميكم بالتليفون بيناقنا بحد سن فاطمه ملينا
2: هسه
0: الوراق لي كبوليس
2: هسه بلو اللي يعني فتحوها وقنحوها تكبدوا ما هلا قنحوهم لكم ملينا قنحوه يعني

0: لبراكم ليتتنادفو بلعلكم صابون افكاركم اندفو حقو شقلكم يلتقبب اقل تامروتو وتبلنا يلا تبولي سلامتا
1: لوتا
2: حتى تاني كنا يا ماكم صلات بلاد
1: خلاص هذا سمعوني حنا يعني ادير صح وافكار نظيف خطوط لقدام للبل ولا للطورم بالهلينا سمعونا عليكم اذا انتم ريم انديت جايسو من الا نجات ولا راحوكم منهم دراسه اولاد دراسه يا جماعه الخير
0: اللي بس امانته دي فلقنا وعلوت سنيتم بالليل
1: قرون
2: يا ري عباي دراسه الله عباي دراسه وسن درسنا منا لكن اللي ملقت التكرو يا مهلينا ذوك هنف غير منا تبروا
0: اقلوشان
1: اولاد انتم قبوني وبزح تبلوناكم احنا لكن بحوتنات وانسانيات بس ثبت عبينا لقروش كل ذي الحال فأكم تعرف
2: أكل اللي بكاد قروش
1: الحمد لله بيه أكلوا من نوال على بديبو ما شاء الله وتبارك الله رب العطراتو سامعوا لكم لقروش هي أرها يدافع لكم أنا نوشق لدمنا كنتو ودينكم ثبتتو فانقوح فجر اندشا ايكم لعلوة حتى اندتبو ابلهبتكم قد تدفعوه انتم شغل ثبت كعبابكم نوسكم كعبابكم واتملا عيب قبابكم عمره مليكم من إلا جاريت اتكم لهالي درسو وإلا فينا نايلة كتوب لتأديكم لهالا أبو كيسو ولحفظو
2: مرحبا
1: مرحبا, مرحبا.

0: لا دي بهليكم سلامتنا تكبطوا حيسام وحيسات ما تقبلتنا من اللي ندت لنا اخبار لساعات انك قدمتوك السلف ابع بايروس مبدر حاكم عقلي مقبلت بحر قياح مثل وكايل شعب مقب دنكال يا هدقا اتمديريا الدباروا دريد النش وجيب دي بدرجة سنيت كم سلحلا تحبرا ديب اس بدالية عد قيح لدالة آلا طور درجات لالتهيب قدمات كم سلوات قالا تحبرا من أخبار خارجية أنفار نيتو لا تنعصر كل دولة أوروبا ديب قبط عصر سنة لإشاء كبرنامج عسكريات كم سلات بكسيات حبرا دول آسيان ديب سنة كل ألف وعشرة وخمس لوديا هم تبادل تجارة عبود كم سلات حبرا وإندونيسيا وتايلاند استراتيجية اتفاقية اقتصاد فرميا أخبار تابعكم وسهدي بتفاصيل أخبار قلنا تعدي حاكم عقلي مقبلة بحر قياح سفير محمد سعيد منتاي مثل وكائل شعب مديرية مقب دنكاليا متنفعوت خدمات اجتماعية بكسس هدقا دي بيوم إسرا وحمس أغسط دي بأفامبو دي بقب اجتماع سفير محمد سعيد شعب أوروت كأبدوار دولو يقلو لحل مؤسسات خدمات اجتماعية بعامة مؤسسات عافية وتعليم هي فنتيت بواجب قلتنا فعبو ولرائيو كمسل هما قل إلا باي عمل هلينا مرحلة لقب متنظام ومشاركة قل تأكد فانا أفيحوت قدم إلا لدالة خدمات اجتماعية دي متنفعو الشعب لا لتنكب كمسل تند أبرها شعب لمؤسسات بقبي صافية قل تنفع بو وإدارة ماي دي بكل اندقاقيت قل تترد أدفع قدا سفير محمد سعيد اندقت لا دي بكل دقي خدمات روضات قل إلها لقب إلها لجهد من منافعتنا إلى خدمات لتبقس كمسلتن ده شرحة اللي قلت عوض شعب إبا لتقدم قلو لها لا قل ليش إيه ووالدين هي جنيتهم دي براتي عمرهم دي بعقلو تعليم قلن دو تحسبا مسؤول فرع عافية دكتور على حالو ابترتو شعب دي بمجال عافية بعض حلحلا فزاعت حق أحمد ما تنفعوتو بعامد دي برنامج فديت ومراعية قدم ولادت وقدمات ولادت هي افنتوي قل إبا تحسبا انبل الحاكم عقلي مقبلة بحر قياح سفير محمد سعيد منتاي دي بمدرسة بوردين أفانبول الشاك الهلا وسوق أفطول وسكن مدرسين التقم سلهما دي محرتي وأيمن لاتبنى مدارس غان حام اتمديرية دباروا ابقبي مسل سنيت لاتوم حرستوت لتبعز حلحلا بمركز بحوث حرس حلحلا فرا إلكترا لالت بهالزري دنش وجيب بدرجة سنيت كمسل حلات تحبرا ات مكتب حرسنا إلى مديرية بعلم هنا تحملو فريتات السيد مدهن عقبايت بحبايا حبري زري دنش وجيب إلكترا دي سني لتركب منو كمسل هما بعلين وحمامات لالك هل صبتو بحرستوت كبت سنيت كمسل راكبان ده شرحاتي بوارح جون إقل السق مثل سنيت لا توم حرستوت لا تحيبام اتوسط ساكنتال زري وجيب دي بحمس هكتار عمور كمسل هلا ابرهام مثل سنيت لا توم حرستوت دي بحبو رأي فري وعول رقبو منو كمسل هلا واند حبرو ابتها يوم محاضرات ودروس منا حلفة سنة والعل التاي كمسل رقبو منو سأيت كمسل بوم شرحو دي بس بدالية عد قيح للدالة على طور درجة للتهيب قدمات كم سلواق على تحبرة تفاصيل ناي اللي كبر صالح موسى ود حبيب اللي قدمه قلناتو
1: بس بدالية عد قيح للدالة على طور درجة للتهيب قدمات كم وقال يوم اتنفعت وسب مهنت شرحو ميديكال داريكتر نالس بدالية

برنامج عسكريات كمسل أطباق سياحة برا اللي بريطانيا جرمان وإيطاليا لبتن دول أوروبا لأطباق سياحة وستات أمنا إلاك عرض دمانة إقل ركب لأماما ديب أفريوت ميسايلات 5 بليون يورو إقل أفقرا كمسل تتحبرا اللي برنامج حديث عسكريات أمريكا إقل دول أوروبا توديلات أنحى الدور أمن وعسكريات إقل تانقصو كمسل قدر حقولا جيمو متو دول أوروبا مقاومات كارج إقل لقابي هنا نوسو حبر قوات عسكرية إقل لاقيم تلولي ليكا تتقدم كمسل على تمالت أمر لتقيم قوات عسكرية إقل دول أوروبا من متنكاب دي بحلف نيتو لات التباري إقل تقبا كمسل وجب قلي نايلك عرض جهات لاتفاق دو تنحو أمن أوروبا دمانة إقل ركب زيها الساعة 1000 عسكري تفررت لحلية أمريكا عدد ديشة قلت عن قصو كمسل تتحبر سبت ليت دي بقارت مشاكل أمن إقل لمزا كمسل قدر سب مقدرات قيمام لهيبو أنفار دول منظمة اقتصاد قبلت مفقار صحاي آسيا بهلت آسيان دي بسنة كلال وعسرع وحمس دي بنوس نوسن ومسل دول بعدات لوديا هم تبادل تجارب مثل قدم على السنة دي بلتري بزياد عصر 400 كمسل عبا تقارير حبرا دي بحلف السنة بزحي متبادل تجارة دول زياد 4 تريليون دولار كمسل بعبها شقارير دي بالحبر لحد أورو تريليون دولار مثل جمهورية تشاينا كمسل قباف همام حد إسرع مئتايد دول أعداء نوس نوسن لوداياهو متبادل تجارة كمسل تو مأمور هلا بترور قاد طبيعة فريات إلكترونيكس وتكنولوجي لتوقعت متبادل تجارة لقب أديبكم تتحبرا مرحة دول آسيان دي بحلفة ورح مايو دي فلبينس دي با ودو سام 4 وسام ناي ناي حول وعلا علاقة تجارة اقتصاد أنفار دور إقل تترد كمسل أتفاق أو لتذكر السنة 1967 لأتأسست ناي منطقة منظمة آسيان فلبينس فيتنام وسنغافور لبتن عصر حتى دولة كمكم ناي دونغو بخبر إندونيسيا وتايلاند من سنة 1906 أسك سنة 1903 لأقب استراتيجية اتفاق اقتصاد فرمية الاتفاق عدد نايلح حول مبادلة التجارة أسك سنة 1903 دي بتياد إسراء بليون دولار لوقل كمسلت الشرحة إنبلل الاتفاق عدد كسة رأس مال دي بزياد أتزوف لوقل كمسلت هما أمور حلا كمسل هما إندونيسيا وتايلاند من أمن نايلة منطقة دمانة إقل ركب أقل دهية جرائم عدي حدود إقل اللي تكرع إقل اللي تعاونات تفوقات هالأيام كا حيسام وحيسات ما تقبلتنا أكبر اندات ممنق نسار حرس أكبر ابتقمان حاكم أقليم قبلت بحرق أيح مثل وكايل شعب قبلت تنكالي أهدقا دي مديرية دباروة داري دنش وجيب دي بدرجة سنية كمسل حلات حبرة اتس بدالية عدق ايح لادالة آلات دور درجات لالتهيب قدمات عافية كمسل واق عليو تحبرة أنفار نيتو لاتن عصر كل دولة أوروبا دي بقابت عصر سنة للشاقة برنامج عسكرية كما تبقى سيات حبرة دول آسيان دي بسنة كل 1005 لوادياهم تبادل تجارة عبود كمسلار أتحبرة وإندونيسيا وتايلاند استراتيجي اتفاقية اقتصاد كمفر رمايا تأمرا ها حيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار لساعات دي بلات ممام هلينا لا ترفى وقت إقل لا ترفى برنامج تيرا نحطكو بجهجة وقت بكي تسئيل

0: مرحبا بكم حسام وحسام مطبرة التلفزيون الارتلال تكم سليم مطبرة برنامج تراب هذه بحر الفج معدي بالله مسنا على استاذ عبدو ادم عامر محاضر تاريخ و تكم سليمة مسؤول دراسة أول السنة دي بكلية أدرسوت وحفظ هجيت كلية عد قيعتو دي بلنا يوم برنامجنا من نحل فتح حبتيت إنها رأسنا ما دالاي دراسة يقول كلية مكم سمسل خاصة دراسة يقول أول السنة مقلي دوبوم من جهة والدين من جهة دراسة من جهة كلية اللي بينا قلناها رسو مرحبا قاعد أستاذ عبدو يوم ما نتقريكا قلت واحد كم سليكون أمرها ليكون لحل فدي بكشتو لنا باع لعلو الإيدر سوى والدين أجنيتو مقل أدرسو لو وصق دروس قل حرو مسؤوليتهم كفا قلت بابا دي با ولا أقول لا دارسان مدرسين أو أقول لا لا تقص السجاد عند أدام كامنو فتتحزى من كدفيت عند دفع كات أدرس للبن هروسا معنا إننا كان لسا لو كنت أما دي بنا دي با قلنا بتستاذ عبد
1: أبدقمان كلكم ما تقبل التلفزيون أريتريا سلامة كتب صحكم تبل كم لا الحلفة السامن انبو تامل علنا وزي ما تسألوا بله ليك سأل التنا إلى دور أو ترتنا إلى والدين ما قل لك بقى بديبو مثل درجاتنا دراستهم كهوتو لا تبل أزي ما هتات على مسألة قنت قماتو لوالدين طبعا دور عبيتو من الناس اللي سياي ركن وراتهم أزي لمسألة لا دراستهم ولا درجتهم وأكل أي فهم نايلة وسوق دراسة يعني لفهومه هتون دي يقبئ لشي كل والداي ولا دوق اللي أدرس منت بقست نيت ومراد يقول اللي أدرس لي الحزي يهلاني كقلة مبادئ أو قلة مأنبوتاي لقبئ فكرت بتوم لما والدين ولا دوم لأموره لرؤوه ملحزي ميتة لنيت لو ولا دوم مقل أدرس قلوهم لحزي لحظو هتوم ما ترات عباي بديبهم بالذات لوالديت او الام بهلته فاللوم والدين سلف هتوم توم لما بقس الانبوتات هتوم توم قلو ولا دوم لا تقبل سديت ودراسه الانبوتات هتوم توم لدراستهم لدرجتهم
0: بيت كسس
1: بيت كسس لانه لوالد طبعا حكيمنا يلو ولادوته
0: يا سلام
1: فترت بديبهم لترتنا يوم قلنا اثناء الشاء اللبناني من درسه بعد مياي قبي زياد قلت خس السجهت وقال لها سبلا ما قدرت قال لها سدو قلنا قدروا بعبيه دراسة ما ألبون قوم من قبل لكن كملا الألام بالعالم حكمتها الليت ومرادها الليت ونيتها الليت قال لها ما وقال لها ما أجنيتهم وقال لها ما ولادهم لتقبي قالي با قدرتهم تهي طبعا استشارت لهيبو وولد قاموا وهتوم هي التحريان من قبي وإتا سديت وعوتوت أوصر قلوتنا إلى درس ودرسوت لدورنا يوم يعني لقى لك بقى نفرق اللي بتربيك عدل دورهم تأكانوته من درسه وبزح ما دراسة من ألبوم الحكمة دي بقى كاناته فنا يوم دور عبيته قل نأكل الله على ابنانا
0: شكرا ناتا صبرنا نيد لرسل عباي لإله حرسناتا أوالد أنسات سرنا يمتمعت وأنا وانت عندنا هدك ما أقل لا أولاد طبعا انكسس لها اللي أنا تمثل دي بيلي وسوق درس بلو أوارد أنسات ما دامت نئم بيل كانت هذه نئم لعبيت تاكياتنا إلى بيت حوقات تدرسي قلت جناهاي ما استقبل سني قلت اللي أولا تحرقت من قبي دي بيلي وسوق دراسة لئم بلو هتفناتها يا مؤسساتها لا يا محابرها لا يا وزارتها اللي وبحتى لشاك يا مؤسساتها لا مشاركتنا أوارد أنسات دي بيلي مجالي لي كفو قلت با وحنا هينكم والدين ولت من ناحية أنكم يتحمق أكانكم سلبا يقول تعقوكم قدر يقول نديل الديبنا تمتموا بقولها معنا قلنا أبشر الله النبي لكم
1: أي مجتمع كم لا لا تب الله لازم حكا سر نايلة مجتمع بزحيمة وبعدد قيسنا من قبي لو ولت أن سيدته
0: يا سلام
1: من ناقة تقبات قدر رحت ناقة تقبات قدر سيد ناقة تقبات قدر يعني سر نايلة مجتمع لو ولت أن سيدته كلا ولت أن سيد سر بقبقة تليت أيكون بع لبنا إلى مجتمع باب زحيت اللي تهاجه ليكو لكن لا ترت نايلة أن سيد رأيكها من قبل عيمات نايلة مجتمعته
0: يا سلام
1: كله تلت فرر وكله تلت لجنا من قبل ለወለት ምንገቤ ለናስ ምንገቤ ዕማት ናይ ለምጅተማ ለወለት ኣንሰይተ ወብዕልሚያይ ገበይ መርእናሁ ምንገቤ ለግርዝ ወሓርጅና ወሓር ሄት ልብል ትልብል ትልብል እትትለዓበእ ክለ ገይሳ ዝያደ ለመትራካብ ለናዩ ዝያደ ለባዝሓ ወቅት ምስምና ላትሓልፎ እምበ ጋና መንገቢ ምስለ ዋልደይቱ
0: ላትሓልፎላ
1: ህግያምና ጥብላ እሙ ላጣብያ ለጀና ህግያም ለትትበሃል ብግምሽ እዩ ትትበሃል ህግያ ለየጥ ኣይኮነ ኣና እብናየ ፍክረት እብናየ ረአይ ህግያ ለየጥ ኣይኮን ምና እሙ ነስኦል ሕፃን ኣው ለግርዝ ኣፍካር ነስምና እሞ ኣትናያት ነስምና እሞ ህታምሄ እሞ ጆብ ናይ ኢሊ ኢሊ ዋልዳ ብዙሕ ኣሽያ ትርአምኑ ተእስተፍል ሉ እቲ ሚመ ግተኣትዮት ቃድር እቲ ምግሊ ድረስ ቃድር ምመጃ ለሓዘ ልጅናለይ እንተብሃት ሉ ምንገቢ ኣስተብሃለት ሉ ምንገቢ ልእም ተነወሱ ኣስተንቡረት ግትግባእ ግልና ግላ ልእላን ሓዘህለየና ግል መድረሰት ልግባእ ኣው ግል ምህነት ልግባእ ፈላ እም ኣድረስና ምንገቢ ኣወል ብዝሐ ሰር ናይ ምጅተማዕታ ልእም ደርሰ

0: بأمانة قدام وديه. فلا أم درست إنه من قبل تامة تعليم لمجتمع كله بخطنا إلى تعليم قل ركبته وزياد يعني لمرحلة لا تتبازح الهليت لأم إن دس عباتنا قلنا تعودوا تنقدر اللي بالمفهوم بيانا لكن لترتنا إلى والداي هي أن إشي هلي رسعي هلي, هلي يكون تأكانا دي بنتا
1: أمر لكم إلا مسألة تقرأي التربة لك ناس جاي بوسو البولا ولا أم هيني لا كل دولتين لا تأفره إجاد جاردين التدي بقل تابل
0: تحزين لك بس أزابو زهد إجبرن إن شاء
1: الله لحلفة مهنة الأستاذ عبدو تمتوما معنا مهنة سدايت بانا دي بس سدايت قريت مسلو العدام أهمية با وسك ليت لبانا يكونيني مهنة شاك با تأفره با دي من شدي دي بكارف أمانا دي بكاربة درسة من قبي دي بيت من داسنا من سمن دوادا وسك مهنتني وسك شقلت وسك اتايتو وسك فقريتو إلا ما زياد من الحب من بالله
0: لسديت أزيه حتى تكمل على الشرع عن حكاته لسديت لمبلا الهلينا مثل أكاديمية للإصابة قابل قبي كزياد قل فرد إن قل فدب إن الهيبة مثل أكاديمية للإصابة قابل من قبي وسوك بالله
1: أيوة.
0: لمهنت لكن وسوك ليت يكون لمهنت لما هنات كملا لتبي يعني هتات على أساس نايل عبود نايل مهنة فجر مهني التي نايل رزق لتجب قلو بعما عند أتماما كمهنة عند جبا بعما قال ليش بلا قدر أزاي إلا من وسوك والعلته
1: يا سلام
0: منا لأن بس عن حنا مسلا أكاديمي ليت عند جب إلا قلنا نوسا مدرسات كاملته بعما قال أتلا لقدر كحياته ما بقى اللي مرحة لقدر مهنات بجبعتها وسوق ليت أجنبي بلا ينقدر دراستها قروم نفعنا من قبل وكملنا للحزة بشلنا التوبك عنا التا من قبل لمهنات للا ناس أمهلينا قلنا وصل دراسة كافية التا حياتنا ما بقى نعيش نقدر سبت اللي وسوق ليت أجنبي بلا ينقدر نايل مهنات لو وسوق أزت ممن أمبلا الحي زيادة التنا إلى أكاديمية لا ترفع منه وسق قبلناهم من قبل لجنانا زيادة قلب قع وحاي السنة تقلب بقى قلنا لو وسوك بالله لينا أقلاتها لكن لما هنات وسوك ليت أيام باللاني لما هنات ممكن يعني جزء من نام حياته قد تقبل قدر وبعما قال ليش قدر التيتا
1: يا سلام
0: أيوة
1: يا سلام مثلا كم نقطة تدي مقبتم توما العلكة منا لو دي نام قابلت من الأفكار كنت ما لو كنت ما سبت حجر دي من الألام سنها ميتا لدي بانا هدق استاذ عبدو مثلا دي بما داين ليتا تولي ناي وسوك مهرول بالله ودي بما بزح مدود يكونيني دفعيت الليت مثل التاينا لا ايد قيس قدر تقبات قدر لا شاقيا دي إلا ناي مؤسسات ناي حكومات تقبا وناي بحتة مجتمع دي بإلا وسوق ناي مهرو مهنو تلقبا دي بلقاتو لقبا دي بحساب لقبا دي بعد لقبا إقلا درسة سينادو للهيبو سديت للهيبو للهرسة قامن قبي إبقى فقني دي أبني ما إبقى فقن حساب دي وانا كم تجارة قنن صوتو ولا كم سل للأفرية اللي أنا جيل يقول إلا عد لقبي يقول إلا عد لقدم وكل مجالات كان الأفرية جيل يقول وديت نقدم دي هنا
0: التانا إلا ما تمدد ممكن دي بكل أريتريا من طرف الطرف مدود هلا وأكل حد كله بعد صح ممكن قني بالي ينقدرني اللي مثل ما قدرت ومثل ظروف لقيس برنامج تبع بيه لكن هي رأينا من قبل لمجتمع أريتريا ولا مؤسسات اللي برنامج اللي لا أقرب لهلا رأينا هو من قبل لا ترت لإلال التله هلا قلال ترت يكون عباي ترته ولا ماس إيواتات دي بريتريا هلا ابا مقدرة لولادهم لكان لبرنامج لدراسة ركب ديبا ديبا لا لعمات صحر له مثلا ديبا أسمرا هلا من قبل كران هلا من قبل تمدين العباية هلا من قبل مثلا أقاربهم تو قليتو ندأ جروتو لقيسو ما بزحام أسر هلا ووالدين هلا إلا إذا ميتوا لترتنا إلى والدين التليمة قد تعبى بدي بقى بلانا بس كل أريتريا بازح إن شاء الله الهي مثل ما قدرتنا لتبازح التنا إلى دافعيات وما دافعيات مقلق بقى بدي بولا تبل إذا أنا إلا زياد قل أتوسدي بالحزة بالذات قل هايبتنا إلى كدمات لسبلا مؤسسات لهليت قل مجتمع زياد يعني أقل أقل أقل أقل أقل تنفع منه زيادة أقل فري زيادة باكع لقبا جيل أقل فري مسؤوليتهم تحتهم
1: يا سلام
0: فقل لا مجتمع قل لا أتنايو

0: بديبهم قلا درساي قلا اتناي يوتيوب بديبهم
1: ايوه
0: اذا مثلا هتو قليل مثلا لكن لترتنا هي عبايته مثلا اذا دي بلا دفعيات بلعنا الا دفعيات ريناها من قبل اول تعليم لقى لك بقى تعليم مهنات لك بقى ولا وسوكنا اكاديمي لك بقى بسلادك ان قيم ما قلبنا
1: يا سلام
0: الا نقطه لك ان انتبه لها كلنا لا شؤون خاصه لنا بهلته قل ملا تعليم من لعل دفعيته من لعل سلاديته
1: ايوه
0: لكن هي ثبت ما خدمتنا هي بلينا قال دفعيات ما من قبي الا دفعيات اللون والدين وقول لهم درسه لهاي بتلا خدمات لمؤسسات بمعاونه تقليده وقدره من قبي مثلا 1000 ريال ديب لك كورس كله ديب سلس ورح دفع من قبي قال والداي قال اتنايوتو هتومه هي زياد ولاده قال لك من قبي اذا معاونه لا تحزه بزياد بهلته قال ما مثلا اذا يعني 1000 ريال جابت من جنب ديب لا كورس لقلة فعل على قالوا لوالداي مثلا اسك لا كورس تمام بورح ورح كل ورح كقلة جزء قال اي ورح اكله حقوها ما تلبل التسلس ورح مددناها له من قبل دفعيت لساعدها لوالداي الا الا عباي جابيتها قال لها المسنله لكن انت ظروف لوالداي وتاع مجتمع ريناها من قبل عباي تربتها ايوه مثلا ازل والداي 3 جنيه 4 جنيه ركب مثل قل ادرسهم الحزه لنياتكم لا الان بنا الى والدينا وانا الى مجتمعنا عبايته ولا دوم قل ادرسوا سنه نيات بدي بوش عبرت رياكم لا الان ب لا اهميه الدراسه طبعا قروم لمره فثلاث جنيه 3 4 جنيه ركب مثلا الوالداي اللي اذا مثلا نايله 3 ادفعناهم قبلنا الى وروته بلاشي ما ودا قبلناها لهم قبل لجنا للسده ولا والدين للسده والدنقو به لا وطن بعبيه تسد اللي جيل اللي درس هلا فجر قل كلناته الا ما قني دان قادر من ري ما لما صو قال ما صاغم هلا من قبل الا ما صاغم اللي عند ليلينا سديت قني ده لما اسسات زياد قلت وسين حزه
1: يا سلام لا عبيت هذا قل قالت كس سارس دي بما صام لنا وانا يوم نقاشنا دي باتو ميتو من سوا عسل كلا فسلكم درسو نقطه لا ما صحلو درسه لكن ابسبتنا يجيب كليات لهلا ميتو درس كليات مجليدة وبديبهم ابقى فوق اللي داله وبديبهم اللي بالبوزة أنا قاعد هلا قال ممكن نعربه ولا ينعربه لو وقت قلنا ليتو ورا درس يعني قاعد دولا مزي قدم ديب كليات اقل لقتة اقل ليدايو اللي بديبهم الدالاي ممثل
0: كل دول سلال عوتي أو سرقل أو مهي عبوت مباب نقبي أو هي ولادنا بولادنا ريناهم من قبل او سيوا او بدولة ريناهم من قبل ميتو لقبي لاسك سرقل واسك عودة لتوالينا قبل ميتا انبا من قبل او العقل فزاعت قلت هلا بدي باب زياد ايتونوت استراتيجياي مبازح وبشول لقبا برنامج قل هلا قلنا واسكو هي بسبات قلني هيرر رتوب هدف ومبازح بشول ما قل هلا انا بديبو الا اذا قال دراسه لي طيكون قل كل لا تكسس سجه هذا الله هذا هو تاي فكر قل هلا انا بتو ومسلامه هي قلت عودت بهلت قال لي يكون
1: سيتي بتي
0: قلت عودت بيلا من قبل بس لتعودت به مثل بعدام ما تساداي قال مي اي فردنا على مجتمع ترت بديبو قلت الساده مسلو كوت الساده مسلو قل قروم قام من قبل قروم مشكله طلبهم ما الساده نفسك كفيني دي سنيت ما يكون راتع ما تنفعوت ناي وقت لعب رزق تل ادينا وروت هلا من قبل انا برايي رزقته ومسلومه هيني تكنولوجي اللي تكنولوجي هتو تقول لهم رحنا بديبو احنا قلنا مرحبنا للبل لفلفسات لا استبدو يا معنا لراتع ما تنفعوت ناي تكنولوجي ما من راتع ما تنفعوت ناي وقت يترف مسلاله جيستا
1: يا سلام
0: بعد ما ارزاق هلا من قبل واجب كنا نتنفع به ومن لعل كل هي ومن لعل كل مسئلنا لنا شرح عن هلا تقيس هي كادم ترود قلات حذينا وقلنا تلبنا اللي كادم ترود منا قريب منا درساي منا درسايتنا منا والدين منا مؤسسات من كل جهة اللي موضوع له خصص كلا سلالة تعليم وسلالة أو توسر قل لا تعليم أبو سب أنت تهاجل لنا بعد ما برنامج هلا من قبي اللي لنا شرح أنا حنا قلم النوت وهلتو كمسئلة لا تتصابت كادم التبرنامج اللي لسه ألك جيس سياسة ثورة أريتريا زبن ثورة عندها لينا زبن ندان وحرمه هي حكومة أريتريا العقلنا يرئيناهم من قبل عدالة اجتماعية ابت بالسقرات وعقل سياسة لا تتلى التاكم سلهما التعليم نتهاجب هليوتنا مهرق الكل لا تبل بداريتا لديب تعليمه عبي مسدارات وقارات نسل هلية حكومة إريتريا كمن دل

0: قال لي لا تبقس إلا اللي تنت هاجه لأن أنا إلى كليات بهلته أذا قدم لا تكليات أتي مثلا كم عديت نقطة درسانا من آياتهم لأس الكليات ما تزعونا هلو بيلنا من قبل وترتنا ميت أنبا من قبل مثلا أزي ترت مركز تدريب عسكر ساوا وكال أي درجة مدرسة واسايكا ألو ساوا ديب أفريوت
1: هذا يصير
0: أيوة ديب أفريوت وبنيت فازع باقي دكوب سبول بعلمة ما تقدماي أفكار وطنياي وإقباي سوالف مجتمعه ودولته لا تشاب وتأفريوت لمركز ساوا ولا مدرسة كالأيت درجات مدرسة واركاز قالوا ساوا اللي منا عند ذكر كوغ الحيلة فلا حزيته نا أمانته وأنا ما وروت بح حالف بقبع إلا نقطة اللي قروم فهم بهلته سبت اللي ساوا كما تعديت نقطة ما أسك كوليجات ترتا قياس ألبوني كقلم منا ناي ساوا رأينا من قبي لفائدته حرمت تكليات اللي برنامج اللي التلالة من قبته لا تتحزلها ليت في قريت قلم على قدر مثلا بيننا زمننا فوائد لا ناي ساوا بكل جوانب بتدريب عسكر القبا بأدب القبا كم سلهما تا أكاديميات القبا من ساوا لأن ورس أشياء ميت مثلا من قبي وطنية سوالف بعبيه وطنية تدريب عسكري واجب اللي ده تكرره لو ورود درساي مسلمة الأكاديمي أزاي وطنية سوالف من بالهلينا وطنية سوالف من بالهلينا كل مثل الدولات اللي تصابت ثقافة لسوالف بعبيه كالي أدب حمود ساوا لمركز ديب ساوا هلا طبعا لا تحمد أدب طول العلمنا مثل هلا قلنا نبير مثل ب ب ب بوحدة وحشم حد اللي ما منا بس حد ولا يرق باي هو روت رزقته
1: احنا قد سوانا كبالين انا رزق لي يفرد
0: في مصلوني تردت مشاركة اكاديمي زياد مثل اكاديميات عصر كل افاسل سب دي بدر روسو رتبوت وقت لا رزقنا وقت مبلل عنا رتبوت وقت وترتو اتمموت عملاي وراتاتنا اللي ما دي بساوا قروم من من من اي وقت والعال دي بساوات لانفهمه بتنكب اتنوس من ساوات استبده نوسكا كوت تنكب ايمات لتفناتا ابكات وتجارب أريتريا ومصر كله له هلا أقل رزق حتى كان كم لذي وانا تجمعك
1: أيوة.
0: ما قدرت ناي أكاديميتو ناي مهنتو ناي قدامتو ثقافاتو كل قوميات أريتريا حتى كان كم تجارب اللي بدي بقى قدام من طرف الطرف كله مثل اللي تكرر هلا كل تجارب اللي وإلا أرزاق اللي وإلي وطنياي لقى بقى سوالف لنبيل لقى سوات اللي تركب هلا ثبت اللي لدور ناي سوا اللي ما من نال الهيبان ناتوتو اي ما تلات فانا تابكاتو تجارب انبيلا وبعد بزح لي ذكر كو اقول هلا قدر
1: يا سلام ايوه
0: ازي بل الحلفة درسايتو لأس الكليات ما تسعنا هلا ازي الا انبل دي بهلينا لا سؤال دي ما سي تنكف اند ابل كو اقل حيلة في الحزة مثل الا لا تقيس فنتي ناي كال ايت درجة مدرسة لانه لا كال ايت لا درجته لا درساينا تات تمام هلا دي بساوا العصر كل افصلو
1: اكل حد
0: فنتي ناي كال ايت درجة دراسة وفنتيت ناي كوليجات متمثل او هي وقول مؤسسات ناي دراستنا الا نقطة الا ازا قلنا انتبه لبنا من ندرة ساينا عند انباتنا ولا والدين بعبيه تلا نقطة الا قلنا ركز وقلنا
1: نقطة اللي بعنا يقلنا اسار حزيال هليك وهتاتا
0: قروم ازا
1: كان اي درجة دي بسوانا كل سنة
0: قروم
1: كان اي درجة وكليات كلا ارسي نهدق هلينا دي باق بو ادرسو دي باق اشرافو دي بلد هي بتعليم قلنا انت من انباتك قلنا لغتنا إنجليز النبي الكا لا سبعت كها ما بقصيت نقطة على الجنة
0: قرر
1: هذه لك على الدرجة ديبا زياد على الدرجة
0: مسلا كليات
1: أتمام كديبا كليات تأتليك ديبا كليات لهلا هني نايو بينو علمت عقل بعدت فكر بعدت أفوت اللي ده بدي بي أنا كم أورا كليات نقطة نام تقول إيه تدور حد أنا أورا طالب أنا
0: قرر أزال فنتيت زياد اتفنجك على أي درجة وكليات لهلا او هي لا وقول مؤسساتنا دراسه ميتا بمن قبل الا نقطه الله زي ما نستبهل لها
1: ايوه
0: قل ركز قل تركز التحدي عليك مثلا زي ثلاث حاجات وسميك انا لفنتيت ميت الم اللي فنتيت الا فهمنا من قبل لنا يساوى اتمامات العصر كل افسلنا اذا دي مرحله بعدها ثبت نتعدى لنا لفنتيت فهمنا من قبل التكليات لهليت حاله او هي حاله لا ظروف لديبه الهليت كو قلنا تنفع بها قلنا نقدر ثبت هلا قلنا تلبع ما تسال ليكم اذا مثلا نيبل مسؤوليتنا يا

0: رأينا من قبل دي بكالأي درجة دي بندرس ما شاء الله تبارك الله والدين هلو يعني عقاربنا هلو مدرسينا كركلا حلو بلو مسنا مجتمع بعبيه ومسؤوليتنا هنا مجتمع لا أكفام إحنا
1: ايوه
0: منا والدين عند استبدينا كبزح مسؤوليتي ينشعرني أزاي مسؤوليتي لو حيوان تقولي هليك أبا يوم لكن زياد دي بلا مسألة لا لتات هاجه هليك لو صورنات بعدام لا أكفام إحنا ولا قال لي تايمة من إن ركب إحنا زياد لكن لما صورنات دي بعدته دي بكليات كم سنة يكونني دي بكليات منا معلة كليات تأتي أول درجات قلنا نوسا درجاتها
1: أيوة
0: يعني أنت دي بمؤسسة وكالتنا دراسة لا توقلت دي بدولة لهليت إلا بعد أهليك كم مراحل كم درجات أنت حلف كم بعد أهليك سبت اللي لا ما مسؤوليتنا هيك تل وقت اللي كم بعد حكا تحكا قد أستبده أيوة أزاي حتى عباي فنتيت هليت من قبي لبرنامجنا لصورنا كل العلوم ودا دي بلا على الدرجات دي بلا والدينا دي بلا مدرسينا دي بلا دوارنا دي بلا مجتمعنا حاد قام احنا كليات دول وحرها لنا يساوى سوالف العلوم بيته لنا يساوى سوالف اقل التلالة قلنا دي بكليات انا اتمنى
1: ايوه كده
0: هتوتو ازاي لمسؤولية تبع بيها من اتبعدام اتنوسك تتعدى هليك الا
1: مسؤول
0: حد
1: من رحكان
0: لعبت نقطة دي بكليات هليت من قبل الله الا ام بلدي بهلينا مسؤوليات من رحكة حق او مسؤول قبل كانت الاهداف اللي قلت بصحت حز هليك لدراساتك ميتو الاهداف كميتو متوده هليك ام علاي اشكالاتك كهر الطب هليك وقتك كوت ادير هليك اللي كله اللي دي بلا لقيته ثبت اللي لا كان اي درجة ولا كليات حتى من فنتين هليت من قبل اترحكات التنكب دي بكليات دي بدي بكال اي درجات لكن ممكن صور كانت بعد كاريه ثبت اللي كلنا حونا الا سنه الا حال فام لهليكم اسك كليات الا نقطه الا انتبهوا لا صورنا ترحنا قبها هلا قدم او كير
1: فراكات فانت اللي
0: ابي لا درس ودراسات تاع كان هلا مدرسين هلو بروفيسورات هلو من ناس محاضرين هلو كل مشكلات يكون لكن التعوتوتنا الى برنامج لصور كان وسكا دتي صور كم سلتو الا انت بهوت لحزق لا
1: عدل هديك الك لكن انا قدم
0: عيال قدم مسؤولياتك قبها هلا قال اي لمسلة جيس الدرس ودرسوه سبتها لنا في حين نايلة دراسة وأقبويو
1: يا سلام
0: أتكال أي درجة دي بدرس ممكن لما نهج وحد بالقبي ممكن لما تدرسها اللي تقبي
1: سبب قبي
0: سبب تبل لا أفكار بزح واسع يقبيني يعني نحن إذا ما بالهلينا وكل درجة دراسة مؤسسات بالهلينا كلام أفكار نايلة دراسة لا ما أكاديمية لا ما فلفسة مثل اللي تفايح
1: يا سلام.
0: ولا ما أقبوي نايلة درس ودرسوت منا ناي كال أي درجة فنتلبل قل ما مسلا درجتنا إلى الهلية كذي بس بد جيس قل إلا ما دول يا ما قل نقبا هلا أن لا لبر رسالة بيه قال لما بازح ولا إيه تانه لا توقعت مؤسسة دراسة دي بدرس هلية من بازح حق خمس سنة أو ست سنة ومن تحد حق ثلاث سنة قلت بصحته لما بازح ميتو اتكى على أي درجة لك على أي درجة عصر كل إيه سواء أتمم وإلا اللي بالهلا لكن إلا كم أتمام هي سكا وجهها لا سكا قل لي جيستو لما سألت أزاي باقع شاب عند قبا أو شابت أقل مجتمع أقل لخدم أقل لأ بلاش الأدرسة دولة ومجتمع أقل لخدم مسؤوليته عند صورة أقل لفقر كمجتمع جيل كم سليهو أقل لأفره وأقل لخدم ابن السبال
1: يا سلام
0: لهدف اللي يتو لا لدى نايدن قوب هدف
1: يا سلام
0: لهدف نايلا كلا أي درجة لكن أتمموت ناي عصر كلا فصلت إلا لكن كم سلي يكون لا تدك أبت وبزحت مسؤوليات لا تحزي وما السبال لا تحزي يعني وما عندك لا تحزى مرحلة التت جايس هلا
1: يقول
0: إلا مرحلة إلا هي لرزق ولا دراسة ولا عيمات نايلة درس ودراسات لدي بال هلا منون ده عندك باشركة أقول له مجتمع أقول كديم بقبوته لمسؤوليات الله ليكون إلا إن سلس نقطة إلا أقول إن انتبه بنا أزال فنتيت نايلة كليات ولا نايلة كالأي أي درجة إلا إن مسلبها لتو إلا أن بلند هلينا زق إن تعديته تكليتنا متعلي
1: دي بقى كلية قلم زاتو ما دي بقى قلم زاكا أنا كلية حقوقتي أطيقو لن أنت بلا ليكا هدفك حدد هاي قلت بساحتو عميد كأسر أكل حد استراتيجيات كاكا واقع عاسب بيرك النقدية كلية كم أطيقو أنا مثلا دي بساوة قبي على المرعيد دي بساوة قبي على هين العقبود أنا حفز بعدام توموالون علو نوشره دي بالله قلت هاجك أنا هيني أنا كلية حقوقتي كوكم أورا دراسة ميت الأبوي بيقول لي إكلب دي بيا سلول بنا على الكلية
0: جرو
1: لسلال الله راجل تفسر أنا حد
0: جرو أزمنا قد ات كوليج بصحات كليات هلا يا دي
1: أيوة.
0: دي بدولة إريتريا طبعا فدي بالله تل لا تيك أته على حسب لا برنامج لبنا عاجي حليكا منا أجد

0: كوليج حقوقتينا او هيب زياد لهم ل اولي سنه ليوم عامت لقيت هلو قل له انتبهوا قولوا له بدي ببرنامج هلا منقبي مثلا قلق نسمع بمنقبي كم اوليت نقطه قلت هاجا تحزل هلا كل ايتونوت استراتيجياي ما بازح
1: يا سلام
0: الا ايتونوت استراتيجياي ما بازح طبعا نايله درساي بنو ليت ايكون بعد ما قلس دودي ببديبو لو والدين قلس دو بديبو اول ترتنا الى والدين زي ما
1: ازم قال
0: حيدا جاي يكون والداي طبعا كم لا امر هليك بالذات والداي شعب اريتريا
1: تنكاب
0: ايوه لما اسسات بعبيه ازي لدراساي لزياد مسؤوليات اصبطته مي ايتونوت هلقلو مي ايتام بديبو استراتيجياي ما باز احنا يميت من حزاله كليات حلفه ولا درجات لمن ساوى حلفه با اتحلفته كليات لمن جات اسكل كليات ابسحته كليات لكن اكله ومن نوع العال هيك اللي التلاليت قلت قمته الاستراتيجيتنا يمين لما بازح احنا يمين ما قلب صح الحزاله
1: يا سلام
0: اللي ايتونوت الا زي اجد منا اسك قبي عوته وسرقل لو علينا برنامج بقبقته ايتونوت استراتيجيه ما بازح احنا هنا ميتو لاربع سنه او لثلاث سنه للتكليات ندرسها ولا ست سنه ليت ايكون من نوع كان ده حسبه ايا قلب صحته مخل اللي خدمته قلنا مجتمعنا ايو يعني مو دور قلت لهيته
1: كم علبة حلفات لكن
0: هي برنامج يعني قل هلا اللي بديبه الا الاول ايت نقطات قل ركز دي بالحزيته لك على ايت ما دالاي افكر وما تعندك اهو تاي فكر واقل اتعودت بهلت الا ما قال لي كون ما دالاي افكر كليات اتهليكو قدم قال اي درجه تمت بارك الله فيهم والدين جا وحكومه جا ودي بمركز تدريب ساوال علو يعني كلهم معلمين جا مدربين جا بارك الله فيهم اذا قدم انا يعني مرحله عباي حالف هليكو اذا يعني فكريا قل الداله بديبو ما الدالاي فكر بالله هليكو قلاته وما عندك اهوتاي فكر قلت عودت بهلت قال لي كون اللهم لنا علم النفس لا لا لا لا سبلا ما قدرت قلت عودت تبقى من قبل بس تتعود وابدد هنا انا قل ايدعت قل افشلت وقل الدرققت تبقى مثلا كم قلت الدرققت تشلتف بس بناناي كيد لكن قلت عودت بهلت منا هو تايل قبا فكر بقبا تعال ما دي بلا حياتنا ترى تعباي بده
1: أيوة.
0: لو لا لا ينبلش عبر تريا ممكن الا مراحل اللي بس انا قلنا تعودت ضد كل ما تاكل انت انبل مرحله بس لا ما درس هاي كم سال هاق قل لي بل بديبه وما جاوب الا هيك ليش قبا بديبه قل لك دم بديبه لك هادم ترود لمبيلا زي ما هلا ايوه الافكار قل هلا قدر لقل تعودت بهلا قلت قدر لكن ابتمنيت لا تقبي هي حاجه طلبونه قدام بس انت تعباي يا حر حريري لبس قلت عبدي بو قل ايش قبدي
1: يا سلام
0: رتبوت اولويات مهله كليات اتهلا للدراسه اللي لدي بلا كليات لهليت لا لا اولويات لقلوا لا تخصصه دي بلا مجتمع ممكن هديه قل هلا قدر برنامج بعد قل هلا قدر سفلال قل هلا قدر مقل هلا قدر ممكن لا لنيتنا ولا مرادو لا تفناتا بعد برنامج قل هلا قدر لكن الا برنامج اللي وقدي يكون لسنا حنا
1: ايوه
0: لاولوياتنا هنا متمثل الا سنه الاوليت فنتوي الاوليت لا سنه لهليت يعني لا ما حتى ثانيه لا تحلف هلا يعني عدايق قد تبقى واجب يتنفع
1: صبرت ردت
0: صبرت ردت بامان ازاي ما قلنا اذا بنا لا لاولوياتنا قلنا رتب بنا رتبوت اولويات لبلا اللي كوتاتا اللي مسلم اللي صابت مسلا ما بازح الالو قد تبصح تحز اللي كان مسلا استراتيجيه رتبوتنا الى الالو بلصان حنا مسلا اللي صابته لاولوياتنا كميتا أربع سنوات خمس سنوات ست سنوات ثلاث سنوات عند دراسك دراست وعلبوتنا إلى سنوات يكون بأمان قد تباشر منا رزق لتا كليات الحكومة وشعب إريتريا فاتحوا قلك هلا قد تترزق من قروم قد تتنفع بواجب بقع قد تقبأ بشول قد تقبأ يعني اللي قل هلا قلك هلا قلو لرتبوتنا إلى أولويات لبلال هلا يكون لاما سنيتها لبرنامج كله تفايح من هنا جيسا لاما لما ترقوزوت دي بلا برنامج لو تحزل لي كانت ناقص منك جاي ثبت اللي اولوياتنا قلنا نرتب واقل نبرمج كم سهل هلا قلنا قل اشرح هذا دي بلا مسؤوليه الله قال لما مسؤوليه نوس وما تنكاب نوس بالله ليكو كل الالتنا مصدر مسؤول منا انتاته
1: ايوه
0: اقل مي بساوا حالف بقباتك قلنا نوسا لدي بساوا عقل لو درسك ولا وطن درست تكاتو ولا سوالف لدي بساوا عندك كاهو قلت التلاليه ومن نوع العل لسوالفنا الى كليات ما قلت توسق ديبو قلت وسح ازاي كميتا لمسؤوليات الا نايكاته بعد كنا دو كنا فعل وكنا قبر وكنا توده ليكا بهلات بزح من قدام من يتصبر او من يتصبر الحيس قل ما زي بتهاجت هليكن اي ورج نستعصبت هليكا قلتي بلني كل

0: لجنس بحبرت الاتحادات تليكو ولا ما تقبلتنا هاي سام بلغ لفهم عقليه لما مسؤوليتنا ينوس وما تنكابتنوس تبلغ ليكو انت هات المسؤول واي برنامج ما حصلت كم من قبل او ساده فيك كم من قبل مسؤوليتنا راح كان وسك صور بعدان فلان ودينيتا وفلانه الى تنيتا انا هذا فلان لك كمان ما اللي هي كنا بيلين انت يتقبي منا يعني ما تنكابت رحكه لمسؤوليات كان وسك قلت صور بك شيء ما جرى من قبل بدل دي بعد لا بعيد قال حتى كنا بدل وديها لا لا بعدات لا بزي حالة جابع كا دي بكات لنا الأقامة هلا يا إذن دي بعد بدل جيش قل لا مرحكا قد تسأل لا بك
1: أكل حد
0: أكل حد
1: سالف الحكاية قلت السالف
0: بس لمسؤولية نص وما تنكاب نص بقول له ليه كلها تكالي اللي كله اللي إن شرح أنا حنا زي قرومته لكن من دل لا تردد حتى نقطتها هلا إدارة لا تقول هلا لا إدارة إذا كم كلمات حتى تهتها لكن التل حنت إلا إدارة لا لقتها يوم ألبو نقاط هلا قليها
1: قبل قاعد قلنا مثلا تذكرت لك على من لم يتمزك كلنا دفع سركان بس ابوي بن سلال بن قيس الا صبر الا قلت تعدق كم وكاسه تنقل اول سنه بيرك لعبيت نايم لكن انا الدير ما تسوكو عند ابوي قيس اداره ما تسوكو ادارتنا كليه هيني ميته حتى نقطه هذه قلنا كليت نقطه هيني نا يوم ظروف وحالتها لي علم يومتين على السوشيال ميديا بيه. عمل لك اعلامنا مجتمع بالله بيلو بهلو سمعوا ترقوا سالس هليت هيني اللي نا يوم موبايلة اللي سن علي هيني الإدارة دي بقى تتاقية وحق أهل ظروف لنا يوم هنا أنا كفوق الإجابة بدي بي
0: إلا إن إدارة لبلان هليكو زي نقاط هلا يقلي
1: أيوة
0: لا مسلا زبان قني يقيس الإدارة لبلان هليكو حتى إدارة لي تيكون بس حات قل قلنا أديران لبنا وقلنا ندقق منا لبنا هلا
1: أيوة
0: الأول أيت بلا أنا إدارة نفس ملك نفس تبلو ملك نفس قالها بقى كل بلو مجتمعنا طبعا إلا إدارة لا نفس لتبل هليت مثل إدارة تنفسنا نملك ملك نفسك لها بكالب المجتمعنا لا أيوة. ما انت لان احنا نملكه منا ليله حزاء اشياء قلنا نتنجه احنا نملكه لمسؤولياتنا نيصور كاليت وقت لا عبر رزق دي بكليات وبامان اهميتنا وقت دي بكلياتكم اتينات لن امره وبلا انا ابناي راي انا ما ورود دراسايكم سليهم بعلكو سبت علكو بزبنجه لادارتنا الى وقت اهم شيء كل لا توديه وراتات لا مسك كلام اللي بتفاجا على تحزين كل التبرنامج ايتنوتنا الى وقت تبديبه لانه لا عمل الدرس هليك بساعات لا لا لبرنامج لا للدرس واي لقبي اشكالات دي بوراتات وقت لا تصابطات سبت ادارتنا الى وقت من قد سللنا عوته قد تخلق قلنا لا تقدرته قال ما تاكل تصنح كم بشر ما تاكل ساتفك اللي ما تاكل اللي ما الهيناتو لا هو تاي فكر لما بلال عنا تلا مشقه لما تاكل صادفينا من قبي قال حلفته اصبروا ما يصرى قتيب البكا اللي ما تاكل اللي قال عنك افكا ابوه قال درقك قال عنك افكا ما من قبل قتيب البكا لما تاكل ما قلنا ادي ربنا اقل مجرى ديبي انا ديبي انا قلني بل على لبناني وود قدام ما تاكل ما الهيوت اللي ما تاكل ان دقى بحكا له حلفك من قبل لا ما طمطم نايله سرقل ولا عوته قلت اداو الري يكون للذات سبت الا لما تاكل ما ادارتني دلو قال سايوب انت لا تسقيا الا تا ولا صادفك هليت اللي ما شويه قلنا ادي ربنا منه هي لعبه الات وارزاق لمسل درس وادرسات للصعابات اللي ما سنقنا دي ربنا موبايلات بلصان حكا اللي وسائل الاجتماعي السوشيال ميديا بلصان حنا افلام تري اللي موبايل اللي جبنا لهلا كم لنا الى سكين لمعل نتهاجي بعنا انت كم وديك اهوت اللي تكنولوجي اللي انت وديك قل جلس ديكا مثلك نفع كاب من قبل قبي راتعت مشكله طلبوني لكن بانكر هي نفع كاب من قبل اول قل كدر انت ساعه نعدي بهاللي كدت كقبي ثبت اللي ما نستبهله له لالات لموبايلات للابتوبات لمثلنا هلا قل دراستنا ومثل درس للصعابات ابقني ديبنا مثل اولوياتنا نرتبنا قال الا بيلك تيلك هلا بيلك تيلك هلا اللي بزح قل نتنفع بيه لبنان انت الحبره من نسب لامانه ومن نسب لتخصصها اندرا كابكا ابوكتي جيس بكاد يكون بيلك تيلك يوم ولا بهال اللي بيلك تيلك اللي ممكن من نقا بينا قل ايش كفنا سبت قدر مثل الا لا تقيس هي ملهيت هلو ايوه
1: كل
0: حد اذا مش تمعنات مثل ملبل ابي جيرانك من لا تهيبك الا تعلم ذاك كلمه أيوة. اللي ما لهي كلام مثلك قيس هلا معينات مثل افكارك مثل برنامجك قيس ولا اي قيس قام من قبل ابا يوكر هو بهلك يكون سلام شرع كل ابهلتي يكون لكن ابهلك احترمه مواطنكم سليكات حوكات لكن أجد تتعاوت مثل سبل مثل لما لا كما جايس قد تيجيس وقد تهدق وقد تلافن وقد تشكا كم سلبا قال قال انسى حزه قال سفلان ناي بيت وقال له بلو شان تاتو رفع سن بس سن بس بيتو ما صام غبي عاد كاي ترى وبرنامج تو يتحبر بهلتي يكون لكن الاولويات كشوت للدراسه تو معلم معلش شان تات كان رفع كم وقت قد تبديتو كم سلاد قد تبديتو قال لما والدين قد تعبهم تو ثبت لي شويه اللي برنامج من قبل حيسات ثبت لي لا ما سفلا العدو انزر وكين قياس اللي ما شويه انقص قلنا بلوبنا وقلنا رتبوبنا وقل اداره قلنا يدقلوبنا ما حبراي علاقات ما شويه ممكن انت تفتت قدر او هي تتفتي اللي لكن من برنامج تقل افقرك قال ابوني مثل اللي قيس افقروت نعم علاي ستات وادفعلا وعلوت كل يوم كل معل برنامج
1: كل دقيقه تقول كالي
0: بس لليت هيا بحبره وترجموت ادفعل لليت هيا بك حبره أزاي كما أتو دراسانا حبر نهيبهم الحبر اللي بأمان تفعل قد تاوعي اللي هو قد تسمعه بكا قل كلا سده ولا نفعته للتهيب حبر واجب من ساواما كم سألو حبر اللي تهيبه تكلياتما كما أتو حبر هلالهم اللي حبر اللي واجب قل اسمعوه كم سأل بديبه وتعمل قل وعال كم سأل بديبه قل توسح زي كالي ركيب سديت وحبر من بعدهم وده قدامنا في الشك كفينا بيلا من قبل بس نفسي كفيون من بعدهم من سمع قدرت يعني حبره لركب منا سديت لركب منا قل السأل واجبوته ولا ما كليات فاتحته مدرسين فاتحه ما له 10 ساعات واربع ساعات مسلومه له اللي ما ركيب سديت وحبره من بعدامه منا قد برنامج ثبته اللي ما قلنا حماق منا على بنان قلنا السأل بنا حبره قلنا كبنا ما تكتها الادب حمود ادب حمود بساوح الفهم هلينا التامه كليات هتاتها الادب قلنا حمود قلنا التليو بنا والدايسن قلنا رقبنا وبعبيه مسلسل نيد قلنا بقبنا قل ايبل حزه مثل اللي جايس هي قوانين هلا دي بلا كليات قوانين لا نلعب علاي منبراتنا هلا قوانين نايله مثل الاكاديميات اللي جايس هلا اللي هي كواي دام هلا انا ما تكتال قوانين نايله كليات ام بمقبي كم هلا لا قوانين يقولوا عند عند عند عند كيدو يعني مشاكل نايت اريز ولا لا الاوتوب زحام هلا اللي هي قلمي مثل ما قدرتنا ومثل احنا عند هلينا قلمي ثبت اللي لا ما قلنا انت بهك لكم سال بديمه قلت وصح زين
1: استاذ عبدو جاكت انت وكل روز كان بنوسو التدريب كاع تعقل كان لا كاميرامان ودايركتور اكلاس كان بلنا لك اليوم الدنقوبا عندها حجركه انت معنا درسكم لحترم مهركم لحترم ولدو ولادو قدامه اجل اتعلمكم لحزك الينا نامر لكن ان الامر ني يسب لي على الفنان الدنقوبا قلتي بالنا ثلاث حد كلنا بلد النوم لقبا وجاهل لقبا قلتي بالنا ثلاث حد مكر مالي
0: مرحبا
1: محادر انت اداره الليكا كل الاشياء اللي هنا اورو انما صحيح اندح الفيو لا ما تصابوت الدنقوب عندها حجركا يقلمي هجاكا من تصاقبو يكون لكن لا ما شكل هنا وقت
0: مرحبا اتحجر سبت بلنا الليكا نادي وتهاجي كوما لكن اتحجر سبت هلكني منا اورو كتاب دروسه ولا جلل بالكتاب بمدالياي تخلى أب موسائيل بتقرينجلا تكتبا حره بعمر إبراهيم دي بهجية تقريت للترجمة منو لركب كوا لا تعجبنيتا أبقى الأخلص وقت ثبتي هلا قلنا متبل يتيم يتيم أب وأم يكون يتيم يتيم تعليم وأدب تلبل ناي أمان تبلغ الأخلص حزي مثل إلا لتقيس لتعليم اللي حق وقت لأهميتنا يو لا وسائلنا إلا تعليم صعبت لهلا هي لمدرسته أزي اللامة مثل عربية متبل فمن علمك حرفا واحدا فكن عبدا له البلو عربت مسلو اوروت حرف لعلمك نايا عبد نايو قبر قبال البلو قبر قد تقبأ بهلات يكون لكن قل لما درس قد تحترمه سبت هلا قل كاتو علم سبت لهي باك هلا إلا كلا إلا دي بان حافظنا من قبي يعني عوتام حنا قليبا حزة وشكرا
1: شكرا أستاذ عبدو آدم عامر محاضر تاريخ ومسؤول أولاي الدرسة أولاي الدرجات أولاي من سمدي بكلية أدرسوت وحفظها جيت عدك إيه كل كفالات مسنا لودي كاهو دي بيت برامجنا هي كل وقت نتلاقي أنا دي بكل قلت شاركنا أفكارك قلت تقدم قلت مجتمع هنا لا تحجي وفكري جنب قلت الحمد لله كافتي شكرا أستاذ عبدو حيسام وحيسات مطابلتنا مثل أستاذ عبدو آدم عامر لوديناها كل كفال مقابلة ديلا تمام لا مسك بعد برنامج نتراكب السلامة نتراكب

0: was Gutes. Da ist wohl nur der Umhelm, Jute. Hm? Dein Kass hab ich jetzt ein Bild nicht.
1: عينو ما بيلا
2: انت تحفرني يا اخي عينو ما بيلا اخ تبلنا
1: بلاك هو انت داخل بلاك هذا
2: دار زي كبرك نكبر قالك خبيرنا سبك يرى اينا دما زريفنا امصينا لك حجي دما بلا علاقه تكون لا دا عطون لغا
1: حجي بيلا يد بلاك هذا لغو
2: فتحنا نعضغت كي سيدنا وك
1: اه
2: فتحنا نعضغت كي سيدنا وك لك
1: انت راح يقول مولاتلي
2: دا انا اخ نملسلك دمك صاب دوت اقرنا هنا تلاخناك ارحلا كليل
1: ابوي اذا اتواتون نعينهم بإيدهم بإقران دحرام تيقوم لي كينيو تاريحي تعواه رقمكم
2: بير زيت بلوز اللغة دحرماينا بعتي زخونا خويني زخونا خا يملسني
1: هو
2: تحسي شيء
1: ويتا
3: ما
1: هيا برحمة تعالو
4: جسكا بسماي صغيرك سون عند غنيها
3: ابري
4: كبل كانيها
3: عند غنيها
4: عند غنيها عندهم دكه هي ساوني
3: انت ايدا
4: بقى كل ابو تازير كايا وانا حق خا كاي زغنه تعد ديا ويلك ترخ بك هذا اخينا انا خا كل زيريا صاحبي يا اخي دك رخي بك هيدا انا هيدا عند خدا خمسه ساينه تلك هذا ابري مسير كلام بالعلي
3: عند عند من سمون هذا هذا عندي خدا خند مطفا تايخ خونك
4: واي في تساوني نغريا وراي ترخيبو تعدسي هل ميله طفيه بقى
3: مو كتبلع راسي اخاني
4: هالو واي كبلع ايتا معدن برع امينو منسي وراد برع مشان اخذ كيد خايلو مني انا خا ويلا ساوني كميدي حراي لا خامسوم وراي تحنبيبي
3: من دا ازوا سب ترخيبو غير من بعد
4: وا ازوا سب دا ودزوغو ودزوغو اندي تواسيبو وا سبيت رخيبو

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يبحث مع السكان تعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. مزارع الدبارة يؤكدون بأن بذور البطاطا المختارة توجد في وضع جيد. إدخال معدات حديثة في مستشفى عد ضيح. الصين ترفض الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجمات السبرانية. تدريبات بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا تركز على كوريا الشمالية. ترامب يغير اسم مسطح أنطارو إلى بحيرة أمريكا وكندا ترفض. إلى التفاصيل، بحث حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي مع مسؤولي سكان مديرية وسط دانكاليا سبل تعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقد في منطقة فامبو يوم 25 من أغسطس. ودعا السفير محمد سعيد السكان إلى الاستفادة إلى الاستخدام السليم والمحافظة على مؤسسات الخدمات الاجتماعية القائمة، لا سيما المؤسسات الصحية والتعليمية، بما يضمن تعزيز التنظيم والمشاركة الشعبية بما يتناسب مع المرحلة الراهنة. وأكد أن الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تم توفيرها تعتمد بدرجة كبيرة على الاستخدام المسؤول من قبل السكان، مشددا على أهمية الاستخدام الرشيد لهذه المؤسسات وتعزيز إدارة المياه في مختلف القرى. وفيما يتعلق بالتعليم، أوضح السفير محمد سعيد بأن الجهود الجارية لتوفير خدمات التعليم التمهيدي في كل قرية تنطلق من الفوائد المهمة التي يوفرها هذا النوع من التعليم، داعين السكان إلى العمل على إنجاحها، وحث أولياء الأمور على إرسال أطفالهم إلى المدارس في السن المناسبة. من جانبها، شهد مسؤول فرع صحة بإقليم جنوب البحر الأحمر الدكتور علي حالو بمستوى الوعي الصحي الذي أظهره السكان، داعيا إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات الصحية ولا سيما برامج التطعيم والرعاية السابقة للولادة وخدمات الولادة. وفي السياق ذاته، تفقد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتاي الفصول الدراسية الإضافية وسكن المعلمين الذي تم تشييده في مدرسة أفامبو الإعدادية، إلى جانب المدارس التي شيدت في حمرتي وأمونا. وصلت بذور البطاطا الأكترا التي يقومون المزارعين والنموذجيون بالمنتجة في مركز حلالي للبحوث الزراعية إلى مرحلة جيدة في مديرية دبارو. وأكد السيد مدهاني عقباي خبير الخضروات والفواكه في مكتب الزراعة بالمديرية بأن بذور البطاطا المختارة الأكثر لاقت استحسانا كبيرا من قبل المزارعين نظرا لغزارة إنتاجها ومقاومتها العالية للآفات والأمراض. وأضاف أنه تم زراعة 160 كنتالا من البذور المختارة على مساحة 5 هكتارات. وأكد المزارعون المتميزون أنهم يحققون إنتاجا جيدا وربحا مجزيا من مزارعهم، ويأملون في زيادة الإنتاج بفضل التدريب الذي تلقوه. أكد المرضى والعاملون في المجال الطبي أن التجهيزات الحديثة في مستشفى عد غيع قد حسنت جودة الخدمات المقدمة. وصرح المدير الطبي للمستشفى الدكتور سقزاب كفلزقي بأن الحكومة تستثمر مبالغ طائلة لتزويد المؤسسات الصحية بتجهيزات حديثة وكوادر بشرية مؤهلة وكافية، مما سيساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات والصحة العامة. وقال أن المستشفى بدأ بتركيب عدد من الأجهزة الرقمية منذ العام 2023، وقد تم تجهيزها هذا العام بمعدات أكثر تطورا تناسب جميع الفئات العمرية. وفي الختام، حث المجتمع على توخي الحذر في نظامه الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام وتجنب الأطعمة المعلبة للوقاية من الإعاقة الناجمة عن الأمراض غير المعدية كالسكري وارتفاع ضغط الدم. وقال شوماي تخلي من قسم العلاج الطبيعي أن القسم يقدم خدماته للمواطنين من مناطق عد غيع وصنعاء وشمال البحر الأحمر. وأشاد المستفيدون من الخدمات الصحية بجودتها العالية وتجهيزاتها الحديثة المتكاملة، كما أثنى على استثمار الحكومة في القطاع الصحي. حث الخبراء الزراعيون على توسيع تطبيق برامج الزراعة المصقرة المربحة بمديرية عد خالة، مؤكدين أن نتائجها كانت مشجعة على المزارعين.
جاز خلال تدريب أقيم في 22 من أغسطس واستهدف أكثر من 60 مزارعا من 11 إدارة ضاحية، حيث تلقى المشاركون إرشادات حول إعداد الأراضي بصورة سليمة والزراعة على خطوط واستخدام البذور المحسنة واعتماد الدورة الزراعية باعتبارها من الأساليب الفاعلة لتحقيق إنتاجية ودخل أفضل. وأكد المختصين أن نتائج برامج الزراعة المسقرة المربحة في المديرية كانت مشجعة، داعين المزارعين لتوسيع تطبيق هذه الأساليب والاستفادة منها في تطوير الإنتاج الزراعي. من جانبه أوضح ممثل مكتب الزراعة في المديرية سيد كيداني لاكاي أهمية التكامل بين أنشطة تطوير الزراعة المروية وتربية المواشي، داعيا إلى الحد من استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية نظرا للأضرار التي قد تنتج عن الإفراط في استخدامها. وفي سياق آخر، أفادت معلومات بأن شابا يبلغ من العمر 22 عاما توفي جراء صاعقة في منطقة عد شورتوب ومديرية عد خالة عقب هطول أمطار قزيرة. حس رئيس مكتب الخدمات الصحية في مديرية السنية سيد قبري والتخصصي المجتمع لزيادة مشاركتهم في مكافحة الممارسات البالية، وأوضح أن حملة التوعية تجري حاليا في 11 ضاحية نظرا لعدم القضاء التام على ظاهرة قتان الإناث وزواج القاصرات. وأشار إلى أن وفيات الأمهات والرضع من بين عواقب الختان وزواج القاصرات. وصرحت السيدة حفيظة محمد من مكتب المدعي العام في مديرية السنهي بأن ختان الإناث محظور في البلاد بموجب المرسوم رقم 158 للعام 2007، وأن زواج القاصرات محظور بموجب المادة 581 من القانون المدني الانتقالي الإريتري. وأكدت أنه سيتم الحكم على المتهمين. وفي المقابل قال رجال الدين أن ختان الإناث غير مقبول دينيا، بل أنهم يدعون لمكافحته في تعاليمهم الدينية. وفي الختام، حث مدير مديرية السنية سيد سيوم قبري يسوس الأهالي على بذل قصارى جهدهم للحد من الممارسات الضارة بصحة المرأة، ودعا الإدارة المحلية والمواطنين إلى تعزيز يقظتهم، وتعهد المشاركون بزيادة مشاركتهم لمنع الممارسات المبالية ومرض السلة. أظهر تقييم أجري في مديرية أبورو بإقليم عن سبب أن عدد الحوامل اللائي يخضعن للمتابعة المنتظمة في المرافق الصحية في المديرية آخذ في الازدياد. وفي الاجتماع التقييمي الذي حضره مدراء المراكز الصحية والمسعفون وممثلو الصحة في القرى والإداريون والسكان، قال ممثل الخدمات الصحية في المديرية الممرض في ليمون غويتوم أن عدد الحوامل اللائي يخضعن للمتابعة في المرافق الصحية آخذ في الازدياد، لكنه أشار إلى أن هنالك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد نظرا لقلة عددهن. ففي النصف الأول من العام 2026 وحده أنجبت 1838 حاملا في المرافق الصحية بنسبة 29%، منهن استفدنا من غرف الانتظار بحسب إفادته، مضيفا أن التوعية العامة ضرورية لزيادة استخدام غرف الانتظار. وأضاف الممرض في ليمون أنه تم إنشاء مركزين صحيين في ضاحيتي هبر سليم وقار عبال بمبادرة من المجتمع والحكومة، وحث على نشر ممارسة النظافة البيئية واستخدام وسائل الوقاية من السل وحظر الطبق والسجائر في المؤسسات الخدمية. من جانبها، أشاد مدير مديرية هابورو سيد فتوي قبر مثقل بجهود الأهالي في تخفيف مشاكل مؤسسات الخدمات الاجتماعية، وحث القرى على التكاتف لتحقيق نتائج أفضل. وتضم مديرية هابورو 6 مرافق صحية، 5 منها في مراكز صحية في كل من فلفل وهابوروس أعداء وأفعيون وقرع بل وهابوروس الليم، بالإضافة إلى مركز صحي واحد في عريتاي. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. رفضت الصين اتهامات وزارة العدل الأمريكية لها بأن قراصنة بزعم واشنطن على صلة بالحكومة الصينية اخترقوا شبكات عدد من الأجهزة والوكالة الحكومية الأمريكية. ونفى المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن علمه بالهجمات التي تحدثت عنها الإدارة الأمريكية، مضيفا أن الصين تدفع باستمرار في الأمن السيبراني.
وشدد على أن بكين ستدفع بحزم عن حقوقها المشروعة ومصالح الشركات الصينية. وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن قراصنة مرتبطين بالصين اخترقوا شبكات وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ومجلس الاحتياط الفيدرالي ووزارة الطاقة ووزارة الصحة وغيرها من الأجهزة والهيئات الأمريكية. قالت كوريا الجنوبية أنها ستجري تدريبات عسكرية مشتركة مع اليابان والولايات المتحدة في الفترة من 9 إلى 11 من سبتمبر لاختبار الجاهزية ضد التهديدات الصاروخية والنووية من كوريا الشمالية. وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان أن التدريبات السنوية فريدم إيدج التي تتسم بطابع دفاعي ستجرى في المياه الدولية جنوب شرق جنوب وشرق جزيرة جوال كوريا الجنوبية. تأتي هذه المناورات الثلاثية بعد أن قلص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق مناورات مشتركة كبرى مع كوريا الجنوبية. ثم ألقت الولايات المتحدة لاحقا تدريبات مشتركة لقوات مشاة البحرية كانت مقررة الشهر المقبل. هذا وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية نددت بقرار الولايات المتحدة الموافقة على بيع صواريخ ومعدات ذات الصلة إلى كوريا الجنوبية، وتعهدت بالرد بقوة وفورا على التصرفات العدائية في مختلف المجالات. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بتغيير اسم بحيرة أنتراو المشتركة مع كندا إلى بحيرة أمريكا في إجراء رفضه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. ووقع ترامب مرسوما في البيت الأبيض في هذا الصدد قائلا للصحفيين في المكتب البيضاوي أن التغيير سهل المفعول في الحال، في خطوة تأتي وسط حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصاد في العالم وجارته الشمالية. ويأتي تغيير اسم البحيرة على قرار تغيير ترامب اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا في يناير من العام 2025. وفي المقابل رفض رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الإجراء الأمريكي قائلا بأن بحيرة أنتراو ستحتفظ باسمها، ومبينا أن البحيرة تحمل هذا الاسم منذ أكثر من 400 عام، وهو أقدم من قيام الاتحاد الكندي ومن إعلان استقلال الولايات المتحدة. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحداد 3 أيام وتنكيس الأعلام لوفاة 12 مواطنا وإصابة العشرات في حرائق اجتاحت شمال شرق البلاد. وقال تبون في رسالة تعزية إلى أسر الضحايا إن الأعلام الوطنية ستنكس عبر كامل التراب الوطني خلال فترة الحداد مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية، واصفا الحدث بأنه فاجعة. وأشار تبون الذي اعتبر البلاد تمر بفترة عصيبة إلى أن النيران أباقتت مواطنين في وقت شارعت فيه السلطات في تعويض المتضررين من حرائق سابقة أخمدت. وأعلن الدرك الوطني إغلاق 3 محاور رئيسية تربط مناطق شرق البلاد بسبب حرائق الغابات قرب مدن بجاي وجيجال وسطيف. عناوين النشرة مرة أخرى: حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يبحث مع السكان تعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. مزارعو دبارو يؤكدون بأن بذور البطاطا المختارة توجد في وضع جيد. إدخال معدات طبية حديثة في مستشفى عد غيح. الصين ترفض الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجمات السبرانية. تدريبات بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا تركز على كوريا الشمالية. ترامب يغير اسم مسطح أنتراو إلى بحيرة أمريكا وكندا ترفض. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.

0: كريكي
1: اي طونغا
2: نا ازودا انتو هي داخلك انت مسحاو غستغاچو ودس تتحي زرو تبلا انا غيكون ديغ
1: انت يفلت كنداي تشكانا ديم حدغا تصيمم زهادمو
2: ازي اب حماق ود فرس اودي اورغيص ود بقلنك اودي اودنغيص اكو زبحال تحتي ناي بقله حنقول زلوم سبات كالو ديم دك
3: قله قله سب تشكركرتي حدغا مسفصمو نتقداي غديفو ما هادمو انت قداينا بحكمنا وش دوم يعني حكمنا ورد ايدا كنت زهبو انت قداي يعني حكمنا سينو موتي سب
1: ازي امو كلتا جيغا انبيع تبهال حدغا وزبس لزخونا ابزقات امنا قزي تقوبو نحلنا ناي ترافيك حدن كان خبري زلنا
4: سنبار رخونكم مسقوبرو سلامتا يا برئس جيغا جيغا انت زهاد مزولو سبكو نجيزي ازملت انبار متحازو ترفوني
1: كم يجيرو خملت دا دم سبكو اي سددن
4: نظام حاده خلت بفلات كم زغبرو سبات اتحق بصنع سلازحزم سف زي بالمقطعات يزور
2: صبك برمعتي نزي اتم اي دنقصم
3: هذا ميكسه تكبرنا يوم يا جماعه الكير تكسكا خمقتا بخره خموقا كبخمي خفلغا
1: ورادم حاده غاز تفطوم ستراون هادي مو نيرو تسميع حدقت بحالي قبرني
0: و اتزر بهم كنت قبر حكاي
1: و كان زهيلن زرطرطا تمالي ازي سبزنا تزهاره مودي غدي فوق يدلا
5: اوه انا كنت نفسي نغرني دام سبس لازي سدد كو يسمعوا عنده ولدف دف زبلو زلو
0: من من من ولدف من ولدف من ولدف دف دف دف يلو انا ولدف دف يلو
1: اوه عطا سبس قال لك يرلو بوليس نصوع له
0: ما ما ما ما ما ما ما ما ما انا وان ما
6: اوه مسافنت عطا نسخاكو بلاي صرح زي كون كفت ار صرحك خاص صحيح متى صرحكو بليك خاص غاري غلا بلي قبح غورح غمتمن ريخه كوبرا انتخاخ مناي النصري اي لبخاخ مناي وغاري
0: تتلدني هذا اللي خطرفني تايك طرفك مكو سكالكم با نزر تمن وغاري عندك غادي نادلي
6: عطات نسناكو كون يوهن كمنزر وكون طبيبان كمعروه مدر نقولكو يمزستمو
0: تاي تغيره اي تغيره كمنزر زي كون ريخه لا يوهانا كما رقب يا إذبال
6: كل حدي كل من نفرتني نسرقوا غم عدور يكو أيهم لك أنه هم دي أقروا قم زب القولي باكوي
0: هل سلاحك ها
6: حجي انتاي نكبر
0: هو نسخة زب الكايوخ هرأ عاني كأي حسن تيمت بها السلا زي بلي إذا نرعى واليكا بزا أقات إما زلا بودا يختحال بلي زدل بدلو هو مخيني أتس هو ما تودس دنسب بتعمل إذا اللي يندلو
6: نعيس بناي قبرنا كابسب سلق أخو عدان اندي سأظلو محبة حراي كابلات من قاتل بجسنا نتاي نكبر نتاي نكبر له
0: هو
6: زي تحتزن زي تأسر النجر نكبر
0: حراي من تاي نتاي نتاي تحسب نتاي نتاي نكبر نحيش
6: نتاي نعيش سن في حربية النزل له قل أنا إذا قلت يا ري خلق نوم كي سمعنا تقبلنا رغبنا بأخطر على ابنات العزيبنا وعايبنا تماسا قلنا إيه إذا قلت نبرا بحنان غيرا تنحتم نبرا
0: نعم ودعوا غاية سمعش ونقبل
6: وين
1: هاني رون بيكارو
7: انت اللي خمد ردعك اني مو جاني غني ان مغطرانا قد ما عسرت حموش داقي انا بالزنح قنا بسيلة امره مسيحة زنحك
1: وا ان بي حجون ولا حنت ياخذ زكازي قالكو
7: اما قلت رقع حلقنا
1: هاتاي
7: هاني اسا خساب تماتي توم زحلفنا يوم حد سرت قن مكورات كزيات ان نازكوركو اب امري ناتا ما عالسي مساخي خالي زنح
0: يدا
1: اما خايت
0: ما بي
1: كابين لعلن زفتات كاتفوتن بحركوين كاد أمو ناتي زخولوفك هاي قريتا حاتيتا ناتي مكورت بلزلها زفرتات كايتو خلا لفكا خامسو تغتسر
7: نعم كفل ما بقى كلمة يخلى غسي مسئلة خعلة سودا قدي فاكم سكولكو باخنن
1: نعلقا خوري خانن دي خاتساني حكا وا كابين لعلن سنسئلة كتبك
7: اي لكو نستينا ماشا ما تحزب بها لبلكن لعل الربع ساعدة سباسب عشا ويدون كورو إلا قدي فاكتا زخيت كدا
1: عشا دخونكا انا بتنقد دو حمكا
7: وي دما اتخنع لولوز قبا انا غيزي امم صح لي فيكيو سلوزونكي نعنا غزا خفانو كي تزبلك خدامه
1: وي بجخا خو مي تسمعني وا ومزبل كانكو خو انت تسمعني
7: سمبادي كمي لما هم زبل كالكوت زني نعاق زي كونكو ولا أنا خمون تايخون
8: بيبي أنت كوين اسكرونجي؟
7: اندعي أنا دمو مساقنيري
8: بينكو اجدو حيزكا مش بس لا امر يمسخ على التنحي تبل تنحكا انت خون كاسك زي زي فلتك
7: انا كو نايز حالف امبر نايز مت زغمت انكو لا يكونكو
8: وا نالكا انا حاجه غامني خرات عكا
6: سمع مستر كلته لعلي مدرسه لزغني اذا قداي اباينا باخ قطرف طراي الدل زلو حنطان نسخه ولا حوخون انت قداي كنا نولاد يمنك أمو بلك الخز جنزب على سلسلة فحتة بالنايو أنت توح حدا النخ
0: حقها تجنزب بركت كبل اللي أخذني
6: أوه صباح نقول أنا رئيس لزقون كولارو إذا حسن عايز رئيس بالكت إلو تجنزب كي ترنو فوق إفريع ذلوا أنت ما تحوي كوب جنزب ذلوا الرأي أي بلك الخز بيت سب رئيس يكون السمع زدنت سقاي
0: وووووو جاهد من الغنتا بكاني
6: بكا طري كده بس جت مخادو بلك الخز ما نحن مش نعرف أنت نيرانهم متان كعنش شنيلو حبي عصرت حن مش نعرف عليك حنيلو ميت نعرف مليو هتقليلو بانكي زبط
0: مودل عاد حرمت عنا قبسنا
6: هاي مالك
0: سمعنا تقول ليس أي شيء جبت أنا ده نيزه أزغرد ليش نقرن لها مزيد حرم رعوة الحن تزرك من قرص نزيه إلا ريحة لها قال خلنا حسب علينا قال خلنا مكرر لنا وا سمعنا أنا خا أحد نيزه زعب أخوة حجية حقاقي كوسك ذلنا
6: ما أنا نجيرة كاملة قالوا أنا قديم نجيرة كاي نزوه الدحوي ريحة والدحوي كي سمع خلوا خلتينا نتجبن إني أرقينا إذا قطعنا بربحنا نغيره
0: كن أنا سبر حن ذل في
6: ده تفرح صغار تفرح
0: أنا عند فرح ويا خميس يفرح سمع عنده أبز علم كوري خلها قشي في أخي لمبر ميسر دبها النقرية اللي
6: أوه هم مثل صغنا ندينا دي عرشو عطا عمد سمعنا يقدي
0: سمع عنده ناهم تسمعكو نحنا نبكر شلنا أقوى لي كذا فتح القذاء كينا مرحكو ده حركة ذات انك أنا مخانين دي حرسة بريتا
6: أوه
0: أنت سبيتك أهم ذات فلتا كاب كارشالي نبزا مارشالي ركو حكو تبلني
6: كيف صافت أمونا أخا كوبراس زبل حد ستفيكا
0: ما خستاينا يدي مبر أتي كتالون رئي خالقا كنت إذا أكل وزقتها تنداد بوركوسي
6: هو
0: ود مواتي كفر ملي علو وخبل الناس اللي زخير نحنا خمد الله لخوي الناسي كان مئسار كان بزح جنزل المخبار كانت إحنا كاس كنت دي تبنى عدنا نهم كي سبعي وقعدا قازين قبر
6: أواي أواي رسل أواي بلعي أواي قوقع هنا أواي بلعي تخور عركي بل إزي أزبالي تصد حساب سلزوال بانخي
0: بل بل سبقتي بل نهم كي سمعي لو من الجمر
6: تاي لومي هيك هيك يقول لك قالوا تس تبقص نرش يلا تبقص
7: حار يا بلسك بخنيات بدون قوي خنقرني
8: اب تاكس خلنا عي حالو قلعة تحت عدمان دي اب سايكل توتحو بانقولو بنهر متي مزاز نبرنا يا تاكسي قاتو
7: او ماي جاد مريحينو
8: اوي كندينا عي عبها الماكينة قيرو موسبيتال وشي دومو ترافيك صارت متل ما تان حنا زنبرنا تاكسي دوت بالمسبولو انا دما خيدون جي كاين خل تاكسي غير متي
7: كيدون جي كا ولا خيط الماكا
8: ندير على هاد فلك بجها وا اب كندون باس غير او تاكت بلا ندي خط حتش على يزلها
7: اتصاوتك يزلو خاني بو من دي ابز عاد الماكينة وزح مزوار زي فوتو حجي ما مليت كسر تفرح عند الاخ
8: هي انت هون كتفرح
7: كيت سمبلي يعني نقول كون مر بقدامي كو قول عصو صوت صريحهم اما اكل سلقي حدا عصو ملسي له رك كلهم ساعته
8: ايه مهارم كيو؟
7: تاخو عصو مر بجاخو يناتلو
8: ها؟ تاتو كيسا؟
7: وين سخي روس مر كم تاخو عصو انكو عايزة تكوسة مر كم يدي سنبيدا؟
8: اواي هتحك خاني غير اسخاخ تدهل
7: اوا سنبيدا اندي
8: وا تسنبيدو واي سنبيد اندي زي
7: بليت امي سلزة لغو لعل دون دي ابن مسح
8: اواي انا سكبالا عكال امبر كاب كذا بلا ايو نزي
7: داحن داحن نحن نايمو كنيك زي دي خيخ تعمل كالكي بيت عيني والعنا لنا توس انا يا فارس ما نغيركي ما ادري زي حاسسك
8: ما انا
7: السخوه
8: كير بالبينه انا زي اتسبي
7: لا لا لا لا هني كره بكم ابي فين اخيا داو

فاحيلو مغنياتو تادر في سراق ديا ناوتو بعلو تبال حيتو دي سريح واتي اي اي غير اي تفلط نيغا صغي لام تصعب بلام تات موصلو غيرو سريح الكالة عجي واحد فلطو تليكا نعقا تبغطي هاتا موسيقى تسريقا دو كلم تات كلم زا اي تحسب نيغا ناي بعال حقوس ناي بعال

المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر يبحث مع السكان تعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. دعوة للنساء من أجل إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم. نتائج مشجعة لبرنامج الزراعة المصقرة المربحة في ميليرة الدخالة. الصين ترفض الاتهامات الأمريكية لها بشأن الهجمات السبرانية. تدريبات بين كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا تركز على كوريا الشمالية. وترامب يغير اسم مصطلح أونتاريو إلى بحيرة أمريكا وكندا ترفض. أهلا بكم. بحث حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي مع ممثلي سكان مديرية وسط إدنكاليا سبل تعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع عقد في منطقة أفامبو يوم 25 من أغسطس. ودعا السفير محمد سعيد السكان إلى الاستخدام السليم والمحافظة على مؤسسات الخدمات الاجتماعية القائمة، ولا سيما المؤسسات الصحية والتعليمية، بما يضمن تعزيز التنظيم والمشاركة الشعبية بما يناسب مع المرحلة الراهنة. وأكد أن الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي تم توفيرها تعتمد بدرجة كبيرة على الاستخدام المسؤول من قبل السكان، مشددا على أهمية الاستخدام الرشيد لهذه المؤسسات وتعزيز إدارة المياه في مختلف القرى. وفيما يتعلق بالتعليم، أوضح السفير محمد سعيد أن الجهود الجارية لتوفير خدمات التعليم التمهيدي في كل قرية تنطلق من الفوائد المهمة التي يوفرها هذا النوع من التعليم، داعيا السكان إلى العمل على إنجاحها، وحث أولياء الأمور على إرسال أطفالهم إلى المدارس في السن المناسبة. من جانبه، أشاد مسؤول فرع الصحة بإقليم جنوب البحر الأحمر الدكتور علي حالو بمستوى الوعي الصحي الذي أظهره السكان، داعيا إلى تعزيز الاستفادة من الخدمات الصحية ولا سيما برامج التطعيم والرعاية السابقة للولادة وخدمات الولادة. وفي السياق ذاته، تفقد حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي تفقد الفصول الدراسية الإضافية وسكن المعلمين الذي تم تشييده في مدرسة أفامبو الإعدادية، إلى جانب المدارس التي شيدت في حمرتي ويومن. حث الدكتور داويت السيفانوس المدير الطبي لمستشفى عداق حمص للولادة النساء على إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وتلقي العلاج المناسب. وأوضح أنه تم فحص أكثر من 1000 امرأة في النصف الأول من عام 2026، وتلقت من ظهرت عليهن أعراض غير طبيعية أو تم تشخيص إصابتهن بالمرض العلاج المناسب. وقال إن سرطان عنق الرحم مرض قابل للشفاء إذا تم اكتشافه مبكرا، مضيفا أن الفحص الدوري ضروري لأنه يصعب علاجه إذا تطور إلى سرطان. ونصح النساء اللاتي يعانين من هذه الأعراض بالتوجه فورا إلى الطبيب، إذ يعد النزيف غير الطبيعي أثناء الجماع أحد الأعراض الرئيسية للمرض. وتبذل وزارة الصحة جهودا حثيثة للحد من انتشار المرض من خلال توفير التطعيم للنساء من سن 9 إلى 14 عاما والفحص المجاني للنساء في سن الإنجاب. وأشار إلى أنه على الرغم من محدودية الوعي المجتمعي بالمرض، إلا أنه آخذ في الازدياد بفضل الحملات المستمرة. ودعا جميع النساء في سن الإنجاب إلى الاستفادة من هذه الفرصة، حيث تم توفير المواد الكافية والكوادر الطبية المتخصصة. وأوصى في الختام بالتعاون مع الشركاء لتنظيم حملات توعية وتثقيف وضمان حصول النساء من سن 9 إلى 14 عاما على التطعيمات اللازمة وإجراء فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم للنساء من سن 30 عاما إلى 35 كل عامين. هذا وتقدم في الإقليم الأوسط فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم مجانا في مستشفى جودايف وبيت مخا المجتمعيين ومستشفى عداق حموص للولادة. حث المختصون الزراعيون على توسيع تطبيق برنامج الزراعة المصغرة المربحة بمديرية عدو خالة
مؤكدين أن نتائجه كانت مشجعة على المزارعين، جاء ذلك خلال تدريب أقيم في 22 من أغسطس واستهدف أكثر من 60 مزارعا من 11 إدارة الضاحية، حيث تلقى المشاركون إرشادات حول إعداد الأرض بصورة سليمة والزراعة على خطوط واستخدام البذور المحسنة واعتماد الدورة الزراعية باعتبارها من الأساليب الفعالة لتحقيق إنتاجية ودخل أفضل. وأكد المختصين أن نتائج برنامج الزراعة المصغرة المربحة في المديرية كانت مشجعة، داعين المزارعين إلى توسيع تطبيق هذه الأساليب والاستفادة منها في تطوير الإنتاج الزراعي. من جانبه، أوضح ممثل مكتب الزراعة في المديرية السيد كيداني لاكي أهمية التكامل بين أنشطة تطوير الزراعة المروية وتربية المواشي، داعيا إلى الحد من استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية نظرا للأضرار التي قد تنتج عن الإفراط في استخدامها. وفي سياق آخر، أفادت معلومات بأن شابا يبلغ من العمر 22 عاما توفي جراء صاعقة في منطقة عدي الشريتاي بمديرية عدوخال عقب هطول أمطار غزيرة. أوضح ممثل هيئة الغابات والحياة البرية السيد يوهانس زكرياس أن مشتل جولا في مديرية صنعاء يطلع بدور مهم في جهود التشجير مع التركيز على الأشجار المستوطنة، وأشار إلى وجود مشتلين لإنتاج الشتلات في المديرية، موضحا أن مشتل جولو يعمل بصورة مكثفة على إنتاج الشتلات الخاصة بالأشجار المستوطنة المهددة بالانقراض.

قم بكل خير مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة لكم في كل مكان وجمعة مباركة وطيبة على كل مشاهدينا في كل مكان. نحن معاكم كالعادة في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج ألو دبي، وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية مع مختلف الأغاني والألحان العزبة زائد اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. تابعونا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبي. كميك أني همز خبركم تخطت تلت مدى بهلو دبايوة إنه كم توتر جمعة النقبرو مدى بكم مدى بهلو دبايوة بغطة كاب تلفزيون إيرترا إن حيثنا لكم قريب نازل لنا مكتب تالكم أي فلايين نان دابل ناز تفلالي درفتات بس تفلالي وان قطعتنا إيرترا زي درف ودرفتات إن حيثنا قريب نازل لنا مدى بنا دسكب لكم تسفان دا قبرنا كم وترو بزن أم موسكو تلفزيون نازل رأي همز الله وقصصات تليفوناتنا دوي لكم أم مدبنا كتساتفون دا عدمنا مدبنا كن فيلمينا مالتي بيزا بقوان قبيدة ويات الدرف نايد متقوي وهاج إدريسي نادرفنا لو معنتهن كفتو مالتي سلام معنا.

24 54 شاركوا معنا في حلقة اليوم. زي ما قلنا لدينا مختلف الأغاني بمختلف اللغات الإريترية، ومن ضمن الأغاني حتكون الأغنية التالية للفنانة برختي دوموز، أغنية باللغة التجرنية، أغنية جميلة جدا من الأغاني القديمة. حنسمعها مع بعض ونرجع، خلوكم معنا.

0: من الفنان أبا ميكائيل أبراهام سادر المشاهدين نرجع لاتصالاتكم. عندنا اتصال. هلو.
1: هلو دبيوة.
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: يعني إلك سعد، الجمعة مباركة.
0: الله يبارك فيك يا رب. من قبل؟
1: أيمن كابجندا.
0: هراي، كم يوعي لك أيمن؟
1: دبو ما شاء الله.
0: دبو الحمد لله، تفضل.
1: سلامان حزبي يرفع وشتو ما تعمد الله.
0: هراي.
1: نخبر برزنت إسيا سفورتي.
0: تمام.
1: نبي حامد إبراهيم.
0: هراي.
1: نبي حاوة محمد نور.
0: تمام.
1: مع أباي جماعة أحمد باكل.
0: هراي.
1: مع أمي فاطمة عبد الله. نحن كان سبع عيال.
0: تمام.
1: بحريون إبراهيم حوي قبل إجاز ركب.
0: هراي.
1: مسلسل حقي.
0: تمام.
1: بشار. تمام. وينب.
0: طيب.
1: أسمي سعادية محمد نور.
0: تمام.
1: أسمي محمود فاروق.
0: هراي.
1: أسمي فاطمة محمد نور.
0: تمام. تمام.
1: إبراهيم أنا مستقبالا كبعيان.
0: هراي.
1: إكرام مستقبعيان بكان. جهان مستقبعيان بكان. أسمي كبيدة محمد نور.
0: هراي.
1: أوبي عمر عثمان. نود حسيني خالد عمر عثمان.
0: تمام.
1: نعقوي عمر محمد نور مسبقون سبيتون.
0: هراي.
1: نعقوي إدريس محمد نور مسبقون سبيتون.
0: تمام.
1: نعقوي حسين محمد نور مسبقون سبيتون.
0: هراي.
1: نحاوبي كبرون سيوم.
0: تمام.
1: نحاوبي عقوم مستوى راحيز.
0: هراي.
1: نقوال حسيني سلمى مثل كان سبعيان حتى تنين تركب.
0: تمام.
1: نحن نقول له أبالا كالو دبيوة.
0: هالرأي كلهم سمعوا حلو. شكرا أيمن.
1: شكرا.
0: مرحبا. كمان تليفون لا تنهلو. هلو
2: سعادة.
0: هلو دبيوة، مرحبا.
2: سعادة كمي عنك.
0: الحمد لله، كمي وعلكي.
2: خير ولا الحمد لله. تمام.
0: جمولي حميك أني خي
2: هاني سعادة. الحمد لله. سلام فلدله.
0: تفضل حبيبتي، طوالي.
2: أدامنا ريمان بيدوان قالي.
0: هراي.
2: أقدر ما نفاتي أو شنو يتعان درس أول.
0: تمام.
2: عزين خير لو إبراهيم سعاد نصر الدين جمعة.
0: هراي.
2: نسيت حاوي زينة سلمان ندق حاوي هايسم آدم ربلة حسين.
0: تمام.
2: وأنا عفي وأنا سعاسة أحمد.
0: شكرا حبيبتي أنا. شكرا جمولي.
2: و وزمنا باقة بستغاغرون جمعة.
0: هراي، سمعوا حلو كلهم.
2: كمون عم إجريس مستدراريسون حسن برتاف.
0: هراي.
2: نصلى مزرار السنة.
0: تمام.
2: كمون منصر عثمان.
0: هراي.
2: طلعت حي.
0: شكرا جمولي، أني لنا. هراي، مبارزة حبركم تعزبتنا مدبنا مدب هلو دبي وحيزنا.

0: أسعد المشاهدين، رجعنا لكم بعد ما سمعنا هذه الأغنية الجميلة بلغة النارة. زي ما قلنا سابقا، نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإثرية، وحلقة من حلقات برنامجكم ألو دبيوة. دائما نقول اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. نحن دائما في انتظار اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. خلونا نستقبل اتصال. عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: تمام.
0: تبو من قبل؟
1: رفتا موسيقى بجندع.
0: رفتا؟
1: موسيقى بجندع.
0: كم يوعي لك رفتا؟ تبو حبيبتي أنا، تفضلي.
1: عب أمريكا تركب رجع على مزارو. هرّي. مستوىان تكا.
0: هرّي.
1: عب جندع تركب بعد عدل هزارو.

0: تمام.
1: كان عايزة أركب عقلي تكيه زرو
0: هرّاي
1: على اسمه راز ركاب ابوي مسي اسمه لا
0: هرّاي
1: او جين دع تركب حتني على اسمه راز ركاب حتني ابرهس ولا قرقش
0: هرّاي
1: نعهي
0: هرّاي يا أنيل اللي رفتي أنيلنا. شكرا حبيبتي انا يا
1: يعني
0: انيل. هراي يا انيل نرفته. شكرا. كمان تليفون لنا. هلو.
2: الو سعد حسين،
0: مرحبا مرحبا. من قبل؟
2: انا ابراهيم تولد بحال كاب على السوق دو.
0: هراي كم يوعي لك ابراهام؟
2: قاعد ينزلنا
0: تبو
2: ازين اين ان فوتو على دبي و
0: يا انيل نا بتعمين. يا بتعمين انا مسجن احنا وني انيل نا. شكرا ابراهام. هلو.
2: يلو سمعت
0: سمعنا لها. هراي ابراهيم هراي طوال غطل
2: هراي انه برات ولدي ولدت عجز سمعنا اوديك جبريل عملاك
0: هراي
2: انا ممكن انا اكون ولد مهند عمي حسيني يزلو
0: هراي
2: نحواتي مقصت ولد بكندا زركب سنعي تولد بكندا زركب
0: تمام
2: وها اليوم تولد سوالي بكندا زركب حوي
0: هراي
2: أبو عدين بليس تركك سلام تولد
0: تمام
2: ده كام سلام على البيتة
0: هراي
2: يوهانا يوهانا بالله
0: هراي هراي
2: ومول نفتوتي عرفتي تجي صحر نت ديا زلنا في تعركي هينوك
0: تمام
2: سلام مريم تقال أقل لك بالله
0: هراي
2: ومول أوشتنا بدقن زلنا يوهانا بالله
0: هراي
2: لا كذي عندك هذي حموش إثنان حموشين وروار إزخة بتعني زخرخو ما بلد بيار لذا للي
0: هراي
2: يمون نزيعة تنفس أنا بساعات دو زبولنا زي مسماعات النخة فر موجسن نعم يخونا
0: هراي
2: ودين عاخي من مسار فقي
0: يعني
2: نزيعة جرة خبت النخة بتعمخة لبي أمزجن لنا
0: هراي يؤني لنا. كلهم سمعوا خلوا ابراهام يؤني لنا.
2: تعنيشتي
0: شكرا.
2: دير فخ فغادي نتوين غا دير باب ديال الفخ يكون غادي تامبا
0: نو نو
2: لا تسالي با دقم دقم با غير لنا
0: بكا افتات ما تزلا سمو لو ما انت يبلنا معليش ان شاء الله قنا افتات ما تزلا سمو
2: بكا تسنا غادي
0: شكرا يؤني لنا ابراهام. بتعمين انا مسكنك مرحبا.

0: هلا مبارزة، خبركم تعذبتنا انا بتليفوناتكم، كن ملس تليفون لاتنا. هلو
1: هلا
0: هلو دبي ومرحبا.
1: الحمد لله لكم.
0: صبو الحمد لله، كم يوعلك؟
1: سلام سلام كبير لكم.
0: صبو من قبل
1: هينوك تخلي وران بال
0: الله هينوك، تفضل قتل.
1: مجمرتا انه بين الدين وداس ولانس تخلي وران جبل مسكن
0: الراي
1: او بوتال عود تخلي وران سلانا تخلي وران يترى تخلي وران كا
0: الراي
1: تعود خبرتي وعلت بيتي سمهر نبوسة نسنكا إذا هينوك
0: هالراي
1: أنا هينوك
0: هالراي
1: خبود يقولون في عرفتي أبراهام تولد زيارة غساني الولد قرقش بعد الحج دمرعة
0: هالراي
1: نعم من الله زيارة تران
0: يا أني لنا هينوك، شكرا بطعمين أنا مسجم.
1: عفوا
0: مرحبا كمان تلفوناتنا. هلو هلو هلو، تليفون لا تنام سلين تزي تقاقي. هلو
2: سعد.
0: هلو دبي ومرحبا.
2: كيف ديوان عافي
0: هالراي، من قبل مجمرية؟
2: محمد اسمه
0: محمد. كم يوعلك محمد؟
2: ببو
0: كابي خاطر دول دلها
2: بعد ضيع
0: كبعد ضيع. تفضل حبيبة أطل.
2: ديوان عافي
0: هالراي، شكرا حبيبة. أنا هالراي
2: نفاذري
0: هالراي
2: ما عبدالله
0: هالراي
2: نفاذري نفاذ أحمد
0: هالراي
2: نفاذ أحمد
0: هالراي
2: نفاذر إنسان جن ندو مباركة
0: هالراي هالراي
2: عبد الله
0: هالراي
2: مو لعبدالله فقط مايدن سليمان
0: هالراي
2: مو أكو مو أبو عبدالله جميلة جميلة فاطمة رادة
0: هالراي
2: كبيرة
0: تمام
2: كبيرة
0: هالراي
2: مغني على عفا
0: هالراي شكرا محمد. معلش محمد دوي لنا زينها بعد اي ان شاء الله تمل اخت بقبو سمح حلالي في الاخوه وانت سفا قبر كابز من وقتنا بعد هاوركم تعذبتنا انا بزات لا تسعب زلا دفي هب لكم كبه قرنا يرتروزي لنا يدق در فينا سمينا هالملس مسانا تنحو

0: تمارسنا كمان لنا زخبركم تعزبتنا تليفون متيات لنا اللي هنقبلها. هلو
1: الو،
0: هلو دبي ومرحبا.
1: يا مرحبا معلم.
0: هلو
1: الو مزالو
0: سامعك الله من سامعك الله من قبل.
1: مبارك.
0: مبارك كمي وعلكا.
1: عمر الحمد لله.
0: تفضل حبيبي اطل.
1: اليوم مرة نخبر تورايتي يا عمر كيار
0: هالراي
1: كمون نخبر تورايتي عيد عبد العليم
0: تمام
1: كمون حواطي ريان حمودي نجاح نفسي عبد القادر
0: تمام
1: كمون أبي قول يدركون أبا حقول عبد العليم عبد القادر
0: هالراي
1: كمون نعبي شادي
0: تمام
1: كمون حواب المصطفى مستعر كبيرتهم مزدقون
0: هالراي
1: كمون أم مكلقار أم حيل مكلقار هذا المركب حواب يعبر مستويتهم مزدقون
0: هالراي
1: كمون أفضل أن يتركب أموي مستر معوالا مستغالة الدكان مستعر بيتن
0: تمام
1: كمون أولا غرزة تركب حاطنلي مستمر مستمرات ودان
0: هالراي
1: كمون أكوي مستعر كبيرتهم مزدقون
0: تمام
1: كمون أوزي حاتلني حرية مستقلهم دكا
0: هالراي
1: على كان
0: تمام
1: ودي يعني
0: شكرا مبارك الله يخليك شكرا لك. هالراي مبارزة خبركم تعذبتنا تليفوني بلنا نبزا اطيلا تسعب زلا درفيها بلكم حجون درفين يدسفنا يدمت او تسفل الدات مسفن ود مسفن ياخد كون مالتي تطلع زلا درفنا نع حبيرنا حجون كن سمعين هالملاسكم هنا. السادة المشاهدين خلونا ناخد فاصل غنائي ونرجع نسمع الاغنية التالية مع بعض وحنرجع خلكم معنا او خلونا نستقبل اتصال بالاحرى تليفون متياتنا. لا معلش مجمري هنقبلها. هلو
2: هلو دبي.
0: هلو دبي ومرحبا من قبل
2: صلاح.
0: صلاح كمي وعلكا.
2: تمام سلام لله تمام الحمد لله
0: الراي الحمد لله. متى كان السماء مع كافتا تلفزيون رح اقبل تلفزيون اللي بطاها
2: الراي.
0: هلو
2: هلو
0: تفضل صلاح تفضل.
2: تمام الحمد
0: لله تبوا الحمد لله تفضل غزل.
2: جمعة سعيدة.
0: الله يخليك والله يسعد ايامك شكرا لك. تفضل هالرين بارز هبركم تعذبتنا معلش تليفون متياتنا تاني حتى قاري تسألا كم تزبركوا قديمة نايود بمسفن درفين قريب نازلنا حبيرنا هنسمعه.

0: ምስ ድምፃዊ ወዲ መስፊን ነፀኒሕና ዝኸበርኩም ተዓዘብትና መደብና መደብ ሄሎ ድባይ ዋቅፃል እዩ ዘሎ። ካብዚ ብምቕፃል ናብ ቴሌፎናትኩም ኢና ቴሌፎን መፅኣትና ኣላ። ሃሎ
1: ሰላም ዓለይኩም ሳደ።
0: ዋዓለይኩም ሰላም ወረሕመትላ ወበረካቱ።
1: ዓንዲኹም ከመይ ቀኒኸን?
0: ፅቡቅ ኣልሓምዱልላ። መን ክብል?
1: ፋጥማ መሓመድ ብርሃን።
0: ሕራይ ከመይ ውዒልክ ፋጥማ?
1: ፅቡቅ ኣልሓምዱላ። መን ደፈራ?
0: ተማም ሕራይ ሓቢብቲ ኣነ ትፈደሊ
1: ኣራይ ንኣሕዋተይ ኩሎም ደገ ዘለዉ መሓመድ፣ ሙስጠፋ፣ ምሬም፣ ጀማል ንኩሎም እንዳለይፋይ ብሓፈሻ
0: ኣራይ
1: እንዳካሕሰይካ ብምልኦም ዳሕማይ ማለት እዩ።
0: ተማም
1: ኣራይ ኣብታዋን ዘላ ጓል ሓፍተይካ ዓለውያ ሳልዋ መሓመድ
0: ኣራይ
1: ኣብ ዓዲ ቀይሕ ዘለካ ዓለውያ መሓመድ
0: ተማም
1: ከምኡውን ንዓኺ ሳዕደይ
0: ራይ شكرا فاطمة يغني لي
1: بارك هاي معك
0: الله يبارك فيك يا رب. شكرا لك فاطمة مرحبا. السادة المشاهدين حلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة برنامج مواصل كمان عندنا اتصال. هلو هلو
2: اسكتالي تمس
0: هلو
2: هلو
0: هلو دبيوة مرحبا.
2: هلو
0: مرحبا من كمل؟
2: هلو
0: هلو مرحبا من كمل؟ سمعك الله من قبل؟
2: انا جمال سعيد.
0: هراي كم يوعلك جمال؟
2: كم يوعلك سعادة الحمد لله خي؟
0: الحمد لله بطعم تبوء تفضل.
2: وقالنا الحمد لله كابين دع
0: هراي تفضل جمال.
2: ايوة نخلوه ذي إريترا
0: هراي
2: نمكل غال سراويت إريترا
0: تمام
2: لقنا نسدراي نسبيتي حوا عبدو
0: هراي
2: مدكي حنان جمال
0: تمام
2: سلمى جمال
0: تمام
2: ليلى جمال
0: تمام
2: إكرام جمال
0: تمام
2: هيثم جمال
0: الراي
2: عبد الكريم جمال
0: الراي
2: سريا جمال
0: تمام
2: فاطنة جمال
0: تمام
2: نحماتي فاطنة حامد عدالة
0: الراي
2: نقول لن زيارتها يوهانا
0: هراي. شكرا جمال شكرا لك بطعمين انا مسجل هراي مبارد هاوركم تعزبتنا مدبنا مدبيلو دبي وقتال يزولو حجون تليفون تزيم مزئينا نبزا قطيرة تسعب زلا درفي اخبلكم درفي بوانقو عرب حجون كبها قرنا يشربو زئينا هنسمعينا مالتيو نعا سمعينا ونكم بلسينا مسانا تصرحو. يبدو انو حنخرج فاصل غناء السادة المشاهدين. كما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيترية وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة. إن شاء الله تكون عجبتكم حلقتنا لليوم. فيما يلي حنقدم لكم أغنية عربية خلونا نسمعها مع بعض وحنرجع برضو خلوكم معنا.